كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب من الرشيد.

0: حققها معنا من راديو رشيد.
1: نصائح تربوية،
2: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. احتوي ابنك قبل ان يحتويه غيرك، ان لم تجد لابنك وقتا سيجده غيرك وقد لا يكون جديرا به. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. الامان لا يولد من الغفله بل من الحضور والتربية.
1: نصائح
2: تربوية
1: من الرشيد FM.

0: هذا هو أقدم أحياء مدينة عدن، حي الشاذلي، وفيه مسجد حسين الأهدل.
1: لماذا لم يسمى الحي بنفس اسم المسجد؟
0: سؤال وجيه، قد يفعلون هذا في المستقبل.
2: المهم الآن، متى سنتناول الغداء؟
3: أنت لا تفكر إلا في الطعام؟
0: هناك مطعم شعبي في هذا الشارع يقدم المعصوب والشافوت والهريش.
4: ماذا؟ لم أعد جائعاً.
0: قد تكون الأسماء غير مألوفة لك، ولكن مذاق الأطعمة طيب للغاية، صدقني.
4: ها هو المطعم.
3: كيف لمحته وسط زحام الحوانيت؟
0: اهتديت إليه بأنفي. هيا تفضلوا، ماذا تطلب يا زياد؟
1: في الحقيقة أطلب أن أستمع لباقي قصة سد مأرم.
0: حسنا، نأكل أولا ثم أحكي لكم ونحن نتناول القهوة.

0: الطبيعية المميزة.
1: هذا هو الكلام.
2: أما عن أصحابنا في مأرب فقد جادت الأرض وزاد الخير وفاض على كل أهلها. ومن العجيب أنه حين تغيرت طبيعة الأرض إلى الأفضل تغيرت نفوس الناس إلى الأسوأ.
3: وبمناسبة يوم ميلادي أقدم لكم هذه الهدية البسيطة. ليتخير كل منكم الحصان الذي يعجبه.
4: المفروض أن نقدم نحن لك الهدية يا مولاي الأمير.
3: لا فرق، المهم أن نفرح الجميع.
5: هذا تواضع العظماء، أدام الله عز مولاي.
6: بهذه المناسبة السعيدة سأفرق الخمور على كل أهل سبأ بالمجان،
4: وأنا سأسن السيوف والخناجر بالمجان، وسأضع السم الزعاف في حدها بالمجان أيضا.
7: كل عام وأنت طيب يا أمير مالك.
5: يجب أن يكون هذا اليوم المبارك عيدا لأهل سبأ.
3: وأنت يا جميلة، أي الخيول أعجبك؟
8: لا شيء منها يا سيدي، عندي حمار في الحظيرة أفضله على الجميع.
5: إنها تمزح يا سيدي.
3: مزحة ظريفة. إذن أختار أنا لك هذا الحصان الأصيل.
5: يا له من شرف يا مولاي، لقد ألجمتها المفاجأة السعيدة فعجز لسانها عن النطق بآيات الشكر.
3: نعم نعم، أرى ذلك بوضوح.

0: أين الثوب الجديد الذي سأدخل به إلى بيت الخلاء؟
1: ها هو، تفضل، وستجد هناك الثوب الثالث الذي ستحضر به مجلس الحكم.
0: أين ابننا مالك؟
1: يوزع الهدايا على كبار المسؤولين وسادة القوم في حديقة القصر.
0: يا له من أحمق، المفروض أن يتلقى الهدايا في يوم ميلاده.
1: إنها فكرتي أنا، حتى يزيد حب الناس له ويتهيأ لقبوله حاكما بعد عمر طويل.
0: أخشى أن يحبه الناس أكثر مني.
1: وماذا في ذلك؟ إنه ابنك المقرب وخليفتك، وكل الآباء يريدون لأولادهم مستقبلا أفضل.

0: أتينا أيتها الحمقاء، إنه مجرد فأر صغير وليس أسداً سيفترسون،
1: بل إنه أخطر من الأسد. إذا عاشت تلك الفئران بيننا فستلد وتتحول إلى جيش من القوارض يقضي على زراعتنا وينقل الأمراض إلينا.
0: جميلة، ابنة الوزير بيننا؟
2: أرجوك يا سيدتي أن تبلغي والدك المحترم بهذا الخطر قبل أن يتفاقم ويتحول إلى كارثة.
1: سأفعل بكل تأكيد. لا أدري من أين أتت هذه الفئران الضارة.
2: إنه عقاب الرب على الشر والفساد.
3: إن وجود الفئران في سبأ قد أصبح مشكلة خطيرة تهدد مستقبل البلاد وثرواتها.
4: لماذا لم تخبرني بمشكلة الفئران في حينها يا وزير؟
5: رأيت الأمر أتفه من أن يعكر صفو مجلسكم يا مولاي.
4: ولكني أخاف من الفئران، أقصد أشمئز من منظرها، وعلينا أن نخلص سبأ منها نهائيا.
6: عندي حل يا مولاي.
4: تحدث يا كبير تجار السلاح.
6: أقترح أن ننشر السم الزعاف في كل أراضي سبأ فنقضي على الفئران قضاء مبرمة.
4: ولكننا سنقضي على المحصول أيضا، وسيموت كل من يأكل منه.
6: نمنع الناس من الأكل في هذا العام، وعندنا في الخزائن فاكهة وغلال

0: يا مولاي، ستتأثر الأرض بالسموم لفترة طويلة، كما أن الثمار الساقطة من الأشجار هي الأغلى ثمناً لأنها تستخدم في صناعة الخمور.
1: والحل؟ كيف نقضي على الفئران؟
2: نعطي لكل من يصيد فأراً حصاناً أصيلاً كهدية، عندها سيتسابق الناس لصيد الفئران.
3: يا لها من فكرة عبقرية!
0: عقلية الأمير الصغير تسبق عصرة.
4: إنه أملنا في المستقبل الزاهر.
1: الفكرة تبدو صعبة التحقيق، كيف نوفر خيولاً بعدد الفئران؟
5: عندي اقتراح يا سيدي.
1: تحدثي يا سيدة سبأ الأولى.
5: سنربي على

0: لا تجرين في الحديقة في هذا الوقت المتأخر.
1: رأيت كابوساً مفزعاً في نومي.
0: لابد أنه نتيجة للإكثار في الطعام ليلاً.
1: هذا ليس وقت الهزل، وأنا ما أراه في المنام ليس تخريفاً.
0: أعرف، حدثيني عما رأيته.
1: رأيت غيماً أبرق وأرعد طويلاً ثم أصعق، فما وقع على شيء إلا أحرق، فما بعد هذا إلا الغرق.
0: هل هذا شعر؟
1: أوه، لقد أضعت وقتي معك. أين أبوك؟
0: أظنه يجلس في آخر الحديقة. انتظريني يا أمي، سآتي معك. هل هذا بتأثير الشراب أم أنها حقيقة؟
1: اخفض صوتك وراقب هذه الضفادع، وعندما تبتعد عن الطريق أخبرني.
0: هيا أمرك. لا أصدق عيني. يمكنك المضي في طريقك.
1: ألن تأتي معي؟
0: العمر غال يا أمي، يكفيني ما رأيت.

0: السلام عليك أيتها السلحفاة، أرجوك أريد أن أنبه زوجي الملك قبل أن تحل المصيبة. حسناً، سأنتظر كما تريدين. عثمان، لا أحد يدخل على الملك الآن.
1: أمرك يا سيدتي.
2: ولا حتى الوزير ولا أي مخلوق.
1: السمع والطاعة يا سيدي.
3: ما الذي جرى؟ هل جننتما؟
0: استمع إلي جيدا يا عمرو.
3: عمرو فقط دون ألقاب؟
4: ليس هذا وقته يا أبي، أنصت لما ستقوله أمي بتركيز شديد.
3: تكلمي يا طريفة، هل الموضوع بهذه الدرجة من السرية؟
5: لقد رأيت تفتحن وسلحفاه وغيره في الحديقة.
0: ها، ما رأيك الآن؟
3: رأيي في ماذا؟ لقد أصابك الجنون. حلم بصاعقة وسلحفات عملاقة تبعثر الرمال وضفادع كبيرة تقف على قدميها. ماذا أفهم أنا من كل هذا؟
0: والنور والظلماء والأرض والسماء، إن الشجر لتالف وسيعود الماء إلى ما كان في الدهر السالف.
3: ومن أخبرك بهذا؟
0: أخبرتني المناجد بسنين شدائد يقطع فيها الولد والوالد.
3: وما علامة ذلك؟
0: تذهب إلى السد، فإذا رأيت فأرا يحفر في السد ويقلب برجليه الصخر فاعلم أن المصيبة ستحل بنا.
3: سأذهب إلى جسم السد، لا لشيء إلا لأؤكد لك أنها تخاريف وأضغاث أحلام. لقد ماتت الفئران كلها، أكلتها القطة منذ زمن.
6: ليتني أفهم يا مولاي، ما السر في تلك الزيارة المفاجئة للسد؟
3: هذا ليس من شأنك.
6: معذرة، لن أتكلم.
3: أرجو هذا، سأصعد الآن وحدي إلى هذا الجبل.
1: انتظر يا مولاي حتى أمر الحراس بكشف الجبل والتأكد من خلوه من اللصوص أو قطاع الطرق.
3: لا يوجد وقت لتلك الإجراءات الفارغة.
1: حياة مولاي أغلى من كل هذه.
3: أصمت أصمت وإلا قطعت رأسك.
2: هل تريد أن أصحبك يا أبي؟
3: ابق أنت، وإذا حدث لي مكروه تولى الأمر من بعدي. احذر أن يتبعني أي واحد من هؤلاء الأغبياء.
2: أمرك يا أبي.

0: عادت الفئران، إنه يقلب صخرة لا يستطيع أن يحركها 50 رجلا. إنها النهاية، النهاية، النهاية.
1: كيف يقاومون الفئران هذه المرة؟
2: وما الذي جرى لهم؟
3: جرت أشياء عديدة أغرب مما رويته لكم اليوم.
4: احكي لنا إذن.
3: ليس الآن، أريد أن أستمتع بقدح القهوة اليمني في هدوء، ثم أستعد بعد ذلك لصلاة العصر.
4: ولكن على أن تحكي لنا بعدها.
3: إن شاء الله.

يا رب، يا رحمن ويا رحيم، يا تواب ويا كريم، إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري. أنا البائس الفقير المستغيث المستجير، الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه. أسألك يا رب مساءلة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته، وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم عافني في بدني، وعافني في سمعي، وعافني في بصري. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في قدرتك، وأدخلني في رحمتك، واقضي أجلي في طاعتك، واختم لي بخير عمل، واجعل ثوابه الجنة. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما تقول. اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، إليك مآبي، ولك ربي تراثي. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر. اللهم إني أسألك من خير ما تجيء به الرياح، وأعوذ بك من شر ما تجيء به الرياح،

اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرشت به فرشت، أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد وآل محمد، وأن تؤويني في جواره مع آله يا كريم يا وهاب ويا عظيم. اللهم اجعل خير عمري آخره،

0: خير عملي خواتمة، وخير أيامي يوم ألقاك. يا حي يا قيوم يا رب. يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن عماد.

لك الحمد يا غفار، ما هل صيب وما تاب، يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع، وشع النجم أو لاح كوكب.

يحب المدح جل في علاه، ويستحق الثناء لا نعبد إلا إياه. من مدحه فإنما زكى نفسه وشرف ذاته وأكرم مكانته، ومن أثنى عليه فإنما اعترف بالجميل وأقر بالإحسان وقام بأقل الواجب. تبا لمن مدح البشر وغفل عن مدح مولاه، وسحقا لمن أثنى على الناس وترك الثناء على خالقه. الاعتراف بألوهيته احترام للعقل وموافقة للفطرة،

فخذ هامتي مهرا لحبي ومهجتي فداء، فما لي عن رحابك مذهب، لعلك ترضى إن رأيت صبابتي ووجهي بسربال الحياء محجب.

الله أكبر تجدو بها الطيور على الفنن، وتلهج بها الألسن في كل زمن. تقدس الكبير المتعال، تبارك ذو الجلال، عز ذو الجمال والكمال. الله أكبر تزلزل قلاع المارقين، وتنسف معاقل المنافقين، وتحطم أوكار الفاسقين، وتهدم جيوش الخائنين. الله أكبر ترجف لها القلوب، وتغفر بها الذنوب، وتصغر لها الشعوب. الله أكبر تكسر بها آمال الأكاسرة، وتقصر بها أعمار القياصرة، وترغم بها أنوف الجبابرة. الله أكبر له الكبرياء والثناء، وإليه الرجاء ومنه النعماء. الله أكبر لم تحجبه سماء عن سماء، ولا شغلته أرجاء عن أرجاء. سمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. الله أكبر دعاه المريض على سريره، وفزع إليه المنكوب في أموره، وهتف باسمه الربان في البحار، ولهج بذكره من ضل في القفار.

لك الحمد يا غفار ما هل صيبوا وما تاب يا من يقبل التوبة مذنبوا لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكبوا

أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت أبو

أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

نحلق معا في الأجواء عبر أثير إذاعة الرشيد التي تنقل لكم أعذب الألحان في هذا الصباح الجميل.

الصباح رباح، والتميز نجاح. الرشيد أفأم.

0: 그래, 그래. 오라죠.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: 'لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل. جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي.
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا
5: شوية أخبار، شوية أخبار من الرشيد أف أم.
6: دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الولايات المتحدة وقوات التحالف الدولية إلى الالتزام بموعد الانسحاب المحدد من العراق في 30 أيلول الجاري، مؤكدا رفضه لأي تدخل خارجي في الشأن العراقي بعد ذلك. وأعرب الصدر عن أمله في أن لا يكون الانسحاب بداية لتدخلات خارجية تمس سيادة العراق واستقلاله، محذرا الدول المجاورة وغير المجاورة من مغبة التدخل في الشأن العراقي. ودعا السياسيين العراقيين إلى عدم تكرار طلب التدخل الأمريكي، مشددا على أن العراق قادر على حماية نفسه عبر قواته الأمنية بعيدا عن الصراعات الداخلية الطائفية أو العرقية. يأتي ذلك فيما أكد رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية بهاء الأعرجي بقاء قوات أمريكية في العراق لحماية السفارة الأمريكية والبعثات الدبلوماسية والمصالح الأمريكية، مشيرا إلى أن ذلك يختلف عن وجود التحالف الدولي. وقال الأعرجي إن قرار تنظيم السلاح هو قرار عراقي، مشددا على أنه لا يمكن إنجازه في يوم واحد، وإنما يحتاج إلى فترة زمنية وحوار مع الفصائل المسلحة. وفي المقابل أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أن انسحاب التحالف الدولي في 30 أيلول سيسرع حصر السلاح 100%، بعدما قدمت الحكومة ضمانات للفصائل بانتهاء الوجود الأجنبي. وقال النعمان إن الملف سيادي ولن يكون مطروحا في واشنطن، ويضع التصريح الفصائل أمام زوال حجتها المعلنة، لكنه لا يحدد جدول التسليم أو الأسلحة والجهات المشمولة وآلية إنفاذ القرار على الأرض بعد موعد الانسحاب النهائي المرتقب. أكدت لجنة المالية النيابية عزمها تثبيت جميع موظفي العقود والأجراء ضمن موازنة 2027. رئيس اللجنة عدي عواد أوضح أن الاجتماعات مع وزير المالية ومسؤولي الوزارات وديوان الرقابة المالية خلصت إلى ضرورة تثبيت شريحة العقود والأجراء في موازنة العام المقبل، مع توفير البرلمان الغطاء المالي اللازم لهذا الأمر. وكان وزير المالية فالح ساري أعلن إدراج نص لتثبيت العاملين بصفة عقود والأجراء اليوميين على الملاك الدائم ضمن مشروع موازنة عام 2027. وذكرت وزارة المالية أن الإجراء جاء بعد عمل متواصل من دوائرها المختصة، شمل جرد الأعداد والبيانات واحتساب الكلف المالية المترتبة على التثبيت وتأمين التخصيصات المالية اللازمة. مؤكدة أن الوزارة تعاملت مع ملف العقود والأجراء اليوميين بمسؤولية عالية وعملت على استكمال متطلباته المالية والفنية. وفي هذه الأثناء أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر أن الحكومة تعتزم إرسال مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 إلى البرلمان قبل نهاية شهر تشرين الأول المقبل. وقال كوجر أن المجلس أو مجلس النواب لم يتسلم حتى الآن مشروع الموازنة من الحكومة، وبالتالي لا يمكن تحديد موعد دقيق لإقرارها. وحول إمكانية ترحيل الموازنة إلى العام المقبل، تابع أن هذا الأمر يبدو ممكنا. أكدت لجنة النفط النيابية أن وزارة النفط تعتزم خفض أسعار بعض المشتقات النفطية خلال الأيام القليلة المقبلة في إطار معالجة أزمة ارتفاع أسعار الوقود. وقالت أن اللجنة أكدت لوزير النفط ضرورة خفض أسعار الوقود ومراجعة القرارات التي أدت إلى زيادة أسعار المشتقات النفطية على دوائر الدولة والمصانع والمعامل الحكومية والفلاحين، مبينة أن ذلك انعكس بشكل مباشر على المواطنين.
5: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
7: سيداتي آنساتي سادتي،

0: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الولايات المتحدة وقوات التحالف الدولية إلى الالتزام بموعد الانسحاب المحدد من العراق في 30 أيلول الجاري، مؤكدا رفضه لأي تدخل خارجي في الشأن العراقي بعد ذلك. وأعرب الصدر عن أمله في أن لا يكون الانسحاب بداية لتدخلات خارجية تمس سيادة العراق واستقلاله، محذرا الدول المجاورة وغير المجاورة من مغبة التدخل في الشأن العراقي. ودعا السياسيين العراقيين إلى عدم تكرار طلب التدخل الأمريكي، مشددا على أن العراق قادر على حماية نفسه عبر قواته الأمنية بعيدا عن الصراعات الداخلية الطائفية أو العرقية. يأتي ذلك فيما أكد رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية بهاء الأعرجي بقاء قوات أمريكية في العراق لحماية السفارة الأمريكية والبعثات الدبلوماسية والمصالح الأمريكية، مشيرا إلى أن ذلك يختلف عن وجود التحالف الدولي. وقال الأعرجي إن قرار تنظيم السلاح هو قرار عراقي، مشددا على أنه لا يمكن إنجازه في يوم واحد، وإنما يحتاج إلى فترة زمنية وحوار مع الفصائل المسلحة. وفي المقابل أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أن انسحاب التحالف الدولي في 30 أيلول سيسرع حصر السلاح 100%، بعدما قدمت الحكومة ضمانات للفصائل بانتهاء الوجود الأجنبية. وقال النعمان إن الملف سيادي ولن يكون مطروحا في واشنطن، ويضع التصريح الفصائل أمام زوال حجتها المعلنة، لكنه لا يحدد جدول التسليم أو الأسلحة والجهات المشمولة وآلية إنفاذ القرار على الأرض بعد موعد الانسحاب النهائي المرتقب. أكدت لجنة المالية النيابية عزمها تثبيت جميع موظفي العقود والأجراء ضمن موازنة 2027. رئيس اللجنة عدي عواد أوضح أن الاجتماعات مع وزير المالية ومسؤولي الوزارات وديوان الرقابة المالية خلصت إلى ضرورة تثبيت شريحة العقود والأجراء في موازنة العام المقبل، مع توفير البرلمان الغطاء المالي اللازم لهذا الأمر. وكان وزير المالية فالح ساري أعلن إدراج نص لتثبيت العاملين بصفة عقود والأجراء اليوميين على الملاك الدائم ضمن مشروع موازنة عام 2027. وذكرت وزارة المالية أن الإجراء جاء بعد عمل متواصل من دوائرها المختصة، شمل جرد الأعداد والبيانات واحتساب الكلف المالية المترتبة على التثبيت وتأمين التخصيصات المالية اللازمة، مؤكدة أن الوزارة تعاملت مع ملف العقود والأجراء اليوميين بمسؤولية عالية وعملت على استكمال متطلباته المالية والفنية. وفي هذه الأثناء أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر أن الحكومة تعتزم إرسال مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 إلى البرلمان قبل نهاية شهر تشرين الأول المقبل. وقال كوجر أن المجلس أو مجلس النواب لم يتسلم حتى الآن مشروع الموازنة من الحكومة، وبالتالي لا يمكن تحديد موعد دقيق لإقرارها. وحول إمكانية ترحيل الموازنة إلى العام المقبل، تابع أن هذا الأمر يبدو ممكنا. أكدت لجنة النفط النيابية أن وزارة النفط تعتزم خفض أسعار بعض المشتقات النفطية خلال الأيام القليلة المقبلة في إطار معالجة أزمة ارتفاع أسعار الوقود. وقالت أن اللجنة أكدت لوزير النفط ضرورة خفض أسعار الوقود ومراجعة القرارات التي أدت إلى زيادة أسعار المشتقات النفطية على دوائر الدولة والمصانع والمعامل الحكومية والفلاحين، مبينة أن ذلك انعكس بشكل مباشر على المواطنين.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.

الصباح رباح، والتميز نجاح، الرشيد أفأم.

0: راجعين.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد FM.
2: لا داعي للسفر.

0: من الرشيد FM.
1: صباح الخير.

الصباح رباح، والتميز نجاح. الرشيد أفأم.

0: مراجعين.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: والله يا معلم.
1: عيش الموسيقى
2: راديو رشيد FM. عيش الموسيقى.

0: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-335-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
4: شوية أخبار، شوية أخبار من الرشيد أف أم.
5: دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الولايات المتحدة وقوات التحالف الدولية إلى الالتزام بموعد الانسحاب المحدد من العراق في 30 أيلول الجاري، مؤكدا رفضه لأي تدخل خارجي في الشأن العراقي بعد ذلك. وأعرب الصدر عن أمله في أن لا يكون الانسحاب بداية لتدخلات خارجية تمس سيادة العراق واستقلاله، محذرا الدول المجاورة وغير المجاورة من مغبة التدخل في الشأن العراقي. ودعا السياسيين العراقيين إلى عدم تكرار طلب التدخل الأمريكي، مشددا على أن العراق قادر على حماية نفسه عبر قواته الأمنية بعيدا عن الصراعات الداخلية الطائفية أو العرقية. يأتي ذلك فيما أكد رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية بهاء الأعرجي بقاء قوات أمريكية في العراق لحماية السفارة الأمريكية والبعثات الدبلوماسية والمصالح الأمريكية، مشيرا إلى أن ذلك يختلف عن وجود التحالف الدولي. وقال الأعرجي إن قرار تنظيم السلاح هو قرار عراقي، مشددا على أنه لا يمكن إنجازه في يوم واحد، وإنما يحتاج إلى فترة زمنية وحوار مع الفصائل المسلحة. وفي المقابل أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أن انسحاب التحالف الدولي في 30 أيلول سيسرع حصر السلاح 100%، بعدما قدمت الحكومة ضمانات للفصائل بانتهاء الوجود الأجنبية. وقال النعمان إن الملف سيادي ولن يكون مطروحا في واشنطن، ويضع التصريح الفصائل أمام زوال حجتها المعلنة، لكنه لا يحدد جدول التسليم أو الأسلحة والجهات المشمولة وآلية إنفاذ القرار على الأرض بعد موعد الانسحاب النهائي المرتقب. أكدت لجنة المالية النيابية عزمها تثبيت جميع موظفي العقود والأجراء ضمن موازنة 2027. رئيس اللجنة عدي عواد أوضح أن الاجتماعات مع وزير المالية ومسؤولي الوزارات وديوان الرقابة المالية خلصت إلى ضرورة تثبيت شريحة العقود والأجراء في موازنة العام المقبل، مع توفير البرلمان الغطاء المالي اللازم لهذا الأمر. وكان وزير المالية فالح ساري أعلن إدراج نص لتثبيت العاملين بصفة عقود والأجراء اليوميين على الملاك الدائم ضمن مشروع موازنة عام 2027. وذكرت وزارة المالية أن الإجراء جاء بعد عمل متواصل من دوائرها المختصة، شمل جرد الأعداد والبيانات واحتساب الكلف المالية المترتبة على التثبيت وتأمين التخصيصات المالية اللازمة. مؤكدة أن الوزارة تعاملت مع ملف العقود والأجراء اليوميين بمسؤولية عالية وعملت على استكمال متطلباته المالية والفنية. وفي هذه الأثناء أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر أن الحكومة تعتزم إرسال مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 إلى البرلمان قبل نهاية شهر تشرين الأول المقبل. وقال كوجر أن المجلس أو مجلس النواب لم يتسلم حتى الآن مشروع الموازنة من الحكومة، وبالتالي لا يمكن تحديد موعد دقيق لإقرارها. وحول إمكانية ترحيل الموازنة إلى العام المقبل، تابع أن هذا الأمر يبدو ممكنا. أكدت لجنة النفط النيابية أن وزارة النفط تعتزم خفض أسعار بعض المشتقات النفطية خلال الأيام القليلة المقبلة في إطار معالجة أزمة ارتفاع أسعار الوقود. وقالت أن اللجنة أكدت لوزير النفط ضرورة خفض أسعار الوقود ومراجعة القرارات التي أدت إلى زيادة أسعار المشتقات النفطية على دوائر الدولة والمصانع والمعامل الحكومية والفلاحين، مبينة أن ذلك انعكس بشكل مباشر على المواطنين.
4: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
0: برامج وأكثر، أغاني وأكثر، معكم الرشيد اف ام.
6: إذاعة الرشيد تقدم.

0: حياكم الله وصبحكم الله بالخير أحبتنا مستمعي ومتابعي راديو الرشيد من كركوك عبر الموجة 92.1 وكذلك متابعين عبر البث المرئي. حلقة جديدة من مشوارنا الصحي الأسبوعي استشارة صحية مع موضوع اليوم جدا مهم يهم حياة الشباب، حياة الكبار، حياة العائلة بصورة عامة. اليوم تنشوف عوائل دا تنفجع بهذا المرض، وللأسف كنا نشوفها فقط لكبار السن، لكن اليوم دا نشوف الشباب يصابون بهذه الأمراض وهي أمراض القلب. خليكم اليوم ويانا مع ضيفنا المميز مسؤول وحدة تعزيز الصحة في مستشفى النسائية والأطفال حي النصر، الدكتور الصيدلاني حردان عادل الجميلي. بالبداية حياك الله دكتور وصبحك الله بالخير.
1: حياكم الله وتحياتنا لجميع المستمعين وراديو رشيد، وشكرا لاستضافتكم، وتحياتنا لجميع اللي يسمعونا وراح يسمعون الرسائل اللي راح ننطيها.
0: بالبداية دكتور، أمراض القلب شون نعرفها؟
1: احنا
0: شون نفهم الناس شنو أمراض القلب وشنو مخاطرها؟
1: نعم، احنا قبل ما نفوت يعني بأمراض القلب لازم نعرف بالبداية شنو تقسيمات أمراض القلب. أمراض القلب يعني حول العالم هي يعني لا تخرج عن 4 تقسيمات. أولا هي أمراض تتعلق بالعيوب الخلقية للقلب. النوع الثاني اللي هي الأمراض اللي تتعلق بضخ الدم مثل تضخم القلب والعجز القلبي. والنوع الثالث اللي هو اضطراب نظم القلب اللي هي يسموها بالعامية كهربائية القلب. والنوع الأخير اللي هو انسداد الشرايين والذبحات والجلطات وإلى آخره. فهذا إذا نجي نعرف أمراض القلب هي تندرج ضمن هاي الأربع أنواع. طبعا من الممكن نوع يؤدي إلى الآخر، يعني ممكن نلقى مريض عنده نوعين من أمراض القلب في آن واحد.
0: ممكن عنده نوعين، ممكن عنده أكثر من نوعين، ممكن كلهن. يعني ليش قبل كنا نشوف انه امراض القلب والجلطات ومرتبطه فقط بكبار السن، لكن اليوم نشوفها باعمار العشرينات، ومستشفى ازاد يسجل لحالات، يعني في كركوك سجلنا احنا في حالات اللي عشرينات وواحد 19 سنه حسب بيانات وزاره الصحه، عشرينات وثلاثينات قاموا يصابون بأمراض القلب. شنو السبب الرئيسي لهذا الشيء؟
1: طبعا يعني تغير نمط الحياة بشكل جذري، والتوجه نحو الأكلات غير الصحية والدهون المشبعة والسكريات المضافة، يعني فيما يخص النظام الغذائي، وفيما يخص أيضا خلينا نقول عدم ممارسة النشاطات الرياضية وطيلة فترة الجلوس والتدخين، منها السجائر والفيب والشيشة والنرجيلة وإلى آخره. هذه يعني ونضيف لها بالأخير يعني هو عامل جدا مهم اللي هو التوتر اللي يعيشه الشاب العراقي في هذه الظروف الصعبة. الشاب العراقي يواجه تحديات صعبة، فهذا التوتر هو أحد أسباب خلينا نقول المشاكل القلبية اللي راح نرجع نحكي عنها إن شاء الله.
0: احنا راح نفصلها بالتحديد لكل محور احنا او لكل موضوع عندنا محور مهم جدا، لكن هذه هي الأسباب.
1: يعني هي نقدر نقسمها الى اسباب، يعني خلينا نقول الاكل والجهد البدني، وخلينا نقول التدخين والتوتر والستريس اللي يتعرض له الشاب العراقي.
0: هذه الأسباب الأساسية في عملية نقدر نقول الأمراض وغيرها اللي مرتبطة. يعني احنا اليوم دائما في راديو الرشيد مثلا نوعي على انه فلان أكلة ممنوعة، فلان دهون زيادة ممنوعة، مشروبات الطاقة مضرة بالصحة، الأكلات المعلبة لكن نشوف احنا اتجاه الناس الى هذه الأكلات يعني بكثرة.
1: صح.
0: انتو كوزارة الصحة او انت كمسؤول وحدة تعزيز الصحة، فانتو جانبكم جانب توعوي.
1: صحيح.
0: في هذا الامر عندكم خطوات، عندكم حملات توعية؟
1: نعم اكيد، احنا يعني مو فقط بمستشفانا ولكن في دائرة الصحة بشكل عام والوزارة بشكل عام، يعني شغلنا احنا كتعزيز الصحة احنا نوعي الناس ونثقفهم حول الممارسات الخاطئة اللي تؤديهم يعني تؤدي الى خسران صحتهم، خلينا نقول خساره صحتهم ان صح التعبير. فيعني بالعكس هو هذا صميم عمل تعزيز الصحه كقسم الصحه العامه، انه احنا شلون نساعد الناس حتى يعيشون حياه اصح وبطريقه سليمه. طبعا هذا ما يشمل فقط التغذية ويشمل كل الأمراض الانتقالية وغير الانتقالية، وهاي الأمراض اللي ممكن يعني تسبب أمراض للإنسان بدون ما يحس بها.
0: نعم، هذه كلها من الأسباب، لكن ما العوامل اللي يجب أن ينتبه إلها الشاب مبكرا؟
1: بالنسبة للشباب يعني أول شيء لازم ينتبهون على موضوع التدخين.
0: نعم.
1: التدخين يعني هو دي يساعد على تخثر الدم، وبنفس الوقت دي يدمر بطانة الشرايين عن طريق أنه هو يخلي ضغط الدم يرتفع وضيق الأوعية الدموية، يعني يمهد الطريق لأنه يصير خلينا نقول تصلب شرايين. هذا الموضوع الأول اللي هو التدخين. الموضوع الثاني اللي هو السمنة. السمنة شلون راح تأثر على القلب؟ أولا السمنة هي تزيد من العبء على القلب. يعني أنا اليوم الإنسان اللي وزنه مثلا اللي طوله مثلا 180، نتوقع وزنه المنطقي يكون 80، زين عضلة القلب والجسم مهيئ أنه يتعامل ويا هال 80 كيلو. زين أنا إذا صارت 80 كيلو هي 130 كيلو، فأكيد عضلة القلب راح يصير عليها جهد إضافي، صحيح؟
0: صح.
1: هذا يعني هو خلينا نقول عبء إضافي على القلب، بالإضافة إلى أن السمنة يعني هي باب لمقاومة الإنسولين ومرض السكر يعني.
0: نعم.
1: الموضوع الأخير اللي هو مرض السكر والكوليسترول، طبعا هذا يعني طريق لتصلب الشرايين، وتعرفون تصلب الشرايين هو بداية النوع الرابع من أمراض القلب اللي ذكرناه اللي هو انسداد الشرايين.
0: انسداد الشرايين. دكتور عفوا حردان،
1: نعم.
0: موضوع قلة الحركة، العمل المكتبي، قلة النشاطات الرياضية، قلة المشي، تسبب أمراض قلب؟
1: طبعا أكيد، وطبعا هذا ما يشمل فقط الكبار العمر، أيضا الصغار الشباب يعني نفس الحالة. يعني النشاط البدني يعني هو جدا مهم، لأنه هذا راح يحفز الدورة الدموية أنه يخليها تتنشط، وما يصير عندنا يعني خلينا نقول ضعف في الدورة الدموية، بالإضافة إلى يعني حرق السعرات الزائدة والتعويض عن الأكل الزائد، السعرات الزائدة اللي أخذها الجسم، وهاي يعني مثل ما ذكرنا هي باب للسمنة، وعرفنا أنه السمنة هي باب لمقاومة الإنسولين، وهي سلسلة يعني.
0: نعم، هذه السلسلة يعني اللي كلها دائما تسبب هذه الأمراض، أمراض القلب والشرايين والجلطات وتؤدي إلها. لكن احنا اليوم نتحدث بموضوع الشباب، الشباب والخطر الإصابة بالجلطات والأمراض القلبية. اكو فد أمور نقدر يعني أو هي تنبيهات تصير في جسم الإنسان أو لدى الشخص بصورة عامة، كان كبير أو صغير، لكن احنا بمحور الشباب اكو فد دلالات معينة تبين انه احنا راح اكو خطر لهذا الشخص راح يصاب بأمراض القلب؟
1: نعم أكيد طبعا، يعني هي أكو دلالات، ويعني يعني الدلالات هذه راح تكون مرات يعني إذا شخص ما عنده وعي كافي ما راح ينتبه لها على أنه هي دلالات.
0: نعم.
1: يعني من ضمنها أي ألم في الصدر،
0: يتطلب
1: مراجعة الطبيب بشكل مباشر. أي ضيق نفس يعني غير مفاجئ، يعني خلينا نقول هذا يتطلب أيضا استشارة الطبيب الاختصاص مباشرة. ارتجاع المرئ المزمن اللي ممكن يكون مصاحب له تشنجات في الأكتاف أو تنمل أو خدر في اليدين، هاي كلها أعراض لجلطات قلبية أو ذبحات صدرية، ويتطلب التدخل السريع، التدخل الطبي السريع، حتى يعني لا تصير حياة هذا المريض في خطر.
0: يعني حياة المريض دائما احنا نقول أهم من كل شيء. هذه نقدر نقول عنها اللي المواضيع اللي تتطلب انه الشخص ينتبه على نفسه، يروح الى الطبيب يراجع. اكو فحوصات معينة، يعني مثلا انا اريد اروح اسوي مثلا سونار، اسوي تخطيط، اسوي كذا، وبعدين اود اروح للطبيب المختص.
1: تمام.
0: لو مباشرة لازم اروح للطبيب المختص.
1: نحكي على الشباب.
0: نعم.
1: على الشباب طبعا مو كل الشباب ملزمين باجراءات الفحوصات الدورية بشكل يعني خلينا نقول شهري او نصف سنوي او سنوي. احنا عندنا بها يعني خلينا نقول جايد لاين انه كلش قد هذا المريض يراجع، وحسب الفئات العمريه. ولكن الشباب اللي عندهم عوامل الخطر هذول دائما ننصحهم يسوون فحوصات دوريه. من الشباب اللي عندهم عوامل الخطر مثل ما ذكرناهم، السمنه، التدخين، خلينا نقول اللي عندهم سكري، هذول يصير عندهم عوامل خطر، يتطلب من عندهم ان يتابعون ضغط الدم بشكل مستمر، وأيضا الفحوصات المطلوبة هي فحص الدهون الشامل وفحص السكر التراكمي وإجراءات الإي سي جي والإيكو عن طريق الطبيب الأخصائي طبعا، يعني هاي كلها بتوجيه من الطبيب وعدم الاجتهاد يعني بهيك مواضيع. رجاء يعني احنا نشجع الناس انه يعني انت دائما ارجع لصاحب الاختصاص،
0: نعم،
1: لانه هذا الموضوع يعني حياتك، وحياتك يعني مو رخيصة، فلازم تخليها بيد الشخص اللي هو مختص بهذا الموضوع،
0: هو اللي يحدد لك انه انت يا فحوصات ممكن تسبب، وهذا الاجراء الصحيح. يعني احنا نشوف في دول العالم المتقدم، احنا اعتبارنا من الدول العالم الثالث، يعني لكل شخص يصير عمره فوق الثلاثين يبدي هذه الإجراءات الفحوصات، هم حتى بالأعمار الأصغر من الثلاثين عنده فحوصات سنوية.
1: صحيح.
0: بعد الثلاثين لا تصير ست شهر، بعد الأربعين تصير كل ثلاثة شهر، بعد الخمسين شهريا. هذه المعايير العالمية احنا ليش ما تتطبق عندنا بالعراق؟
1: صحيح، هي فعلا احنا مثل ما ذكرت لك أستاذ انه احنا عن نهاية الجداول، يعني هي هذه اللي تحدد انه وش وقت وش قد عمرك وكل ايش قد تسوي تحاليل. يعني طبعا هو هم من الخاطئ،
0: نعم،
1: يعني شيء بشيء يذكر، من الخاطئ انه يجيني شاب عمره 19 سنة وما عنده اي مشاكل صحية وكل يومين ثلاثة يجي يريد يقيس ضغطه. طبعا هاي ظاهرة همينة مو صحيحة،
0: هذه ظاهرة تسبب أمراض نفسية.
1: نعم.
0: نعم، احنا تحدثنا سابقا مع الدكتور ضياء حول هذا الموضوع، كان حقيقة موضوع شيق، موضوع الهوس والأمراض اللي يسببه، يعني الواحد حتى من كثر ما يقيس الضغط ممكن يسبب له أمراض في الضغط أو غيرها. من هذا المحور دكتور ننتقل إلى محور جدا مهم.
1: نعم.
0: اليوم احنا أعداد مخيفة من الشباب، يعني النسب مخيفة، يعني ما نقدر نحدد نقول ممكن 50%، ممكن أكثر من 70%، ممكن توصل ل 90% من الشباب اليوم يدخنون. اللي ما يدخن سجاير يدخن أرجيلة، واللي ما يدخن أرجيلة إنه هذا الفيب الجديد اللي يقولون هو أخف ضرر. فشنو الأدلة الطبية اللي تقول تأثيرات هذين الثلاثة على القلب والشرايين؟
1: طبعا هذه ميثولوجية خاطئة جدا، يعني تدخين الشيشة أو الفيب يعني لا يقل خطرا عن تدخين السجائر الطبيعية، لأنه يعني هذه تكون ممكن تكون أضر أصلا، لأنه يعني الشيشة خلينا نقول أو النرجيلة هذه بها كميات هائلة من أحادي أكسيد الكربون، بالإضافة إلى أن السموم اللي تنتج من احتراق الفحم ويا المعسل، وهذه يعني كلها سموم تدخل إلى الرئتين وإلى مجرى الدم وتسبب لنا مشاكل مو بس بالقلب، يعني بالرئتين والجهاز التنفسي أيضا.
0: نعم.
1: وبالنسبة للفيب كذلك، يعني الفيب به مواد كيميائية وبهذه النكهات، هذه عندما تسخن يعني كلها تتحول إلى مواد يعني مو صحية، وهذه تأذي بيجوز أكثر من السجائر الطبيعية.
0: يعني هم دائما هذا مصطلح انه هي افضل من السجائر وافضل من الارجيله واقل ضرر وريحتها مو سيئه.
1: هذه يعني خلينا نقول اكذوبه او ميثولوجيه شائعه وهي مو صحيحه وما لها اي اساس من الصحه.
0: نعم. يعني هي اخطر.
1: نعم.
0: اخطر. نعم. كيف يؤثر هذا النيكوتين والتدخين على ضغط الدم ونبض القلب وتصلب الشرايين؟
1: بالنسبه للنيكوتين يعني هو عندما يدخل جسم الإنسان راح يحفز الجهاز العصبي الودي، لأنه يفرز هرمونات، هذه الهرمونات راح تزيد من ضغط الدم وترفع من ضربات القلب وتقلص الأوعية الدموية. هذه العوامل الثلاثة كلها راح تؤدي أنه تمهد الطريق أنه يصير تصلب شرايين، وتصلب الشرايين يعني سداد الشرايين يعني جلطات مستقبلية.
0: نعم.
1: هذه آلية عمله،
0: هذه آلية عمل النيكوتين، يعني ما بي أي فائدة.
1: لا.
0: ما بي أي
1: هو يعني من نجي على النيكوتين، يعني من باب يعني خلينا نقول التوضيح، هو النيكوتين وتدخين السجائر ترى هي عادة أكثر مما هو إدمان، يعني هي الفكرة، يعني كلنا تعودنا من إحنا خلينا نقول شباب وصغار، حتى من نشوف تلفزيون أو نباع بأفلام معينة، يعني يطلعون الشخص اللي واقع تحت التوتر والسترس دائما يطلعوا يدخن أو هيك شيء، فهذا مثل يعني خلينا نقول جذب للشباب خاصة والمراهقين.
0: نعم.
1: بأنه هذه العلامة هي أحد علامات الرجولة وهاي الأمور، ولكن هو التدخين يعني ما غير أنه ينبه، ما عنده أي فائدة ثانية، فقط. ما نقدر نقول عليها فائدة أصلا.
0: نعم.
1: فهي عادة يعني.
0: هذه العادة السيئة ما أعرف اللي إحنا مش وقت ممكن نتخلص من عدها. وحتى إحنا من تروح تشتري باكيت الجقاير مكتوب لك صح. تدخين سبب رئيسي لأمراض السرطان
1: 100%
0: وأمراض القلب والشرايين. فإحنا يعني إذا هو حاط لك عليها سبب رئيسي يعني أحد من المفارقات يعني للطرفة بالسوشيال ميديا يقول لك إحنا الحياة ماشيين وياها ما تأثرنا بها نتأثر صح. بالتدخين
1: طبعا إحنا هاي نواجهها دائما باعتبار إحنا نشتغل توعية للناس.
0: نعم.
1: فدائما مثلا أكو فد يعني مواطن أو مريض يقول أنا جدي عمره 90 سنة يدخن وما صار له شيء، يعني كأنما يحاججنا أنه شو ما صار له شيء، يعني معناها التدخين ما يأثر. طبعا هذه يعني متناقلة مو فقط هذا الشخص يعني.
0: نعم.
1: هواي نسمعها. فيعني هو الجواب سهل جدا، يعني جدك لو كان عايش 92 سنة يجوز ظهر عليه سرطان الرئة أو يجوز ظهرت عليه مشاكل قلبية. يعني هي الفكرة أنه يعني هذا واحد من 10,000 أو من 1,000 أو حسب الإحصائيات أنه ما أثر عليه التدخين، بس احكي لي النسب العالية من التدخين هي يعني تصلب الشرايين وأمراض القلب وسرطان الرئة ومشاكل صحية أخرى على الصحة الفموية وغيرها
0: الكثير. ممكن بذاك الوقت كانت الأكل مالتهم وتفاصيل حياتهم ونمط حياتهم المشي، وماكو هسه هاي حياة الرفاهية اللي قاعد على المكتب واللي صح. عنده بالسيارة. قبل كانوا يريد ينتقل من مكان لمكان
1: صح.
0: أما على سيرا على الأقدام أما على أحد الحيوانات التكرم اللي كانت هي يستخدموها للركوب، فيعني ما كان يعني قليل جهد أو إلى آخره. فممكن هذه هي أحد أسباب اللي خلته يعيش هذا العمر دون ما يتأثر بالتدخين، لكن هو بالضبط. اليوم أنت قاعد وتدخن قاعد وتدخن وإلى آخره. إحنا تحدثنا على النرجيلة، تحدثنا عن الفيب. ممكن يقول لك أنا أترك الجيجاير وأدخن نرجيلة وفيب أفضل، وهي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، ومن ناحية ثانية هي أقل تكلفة مادية. أو
1: نهائيا هذا الكلام مو صحيح، يعني بالعكس احنا ذكرنا أنه النرجيلة أو الفيب هي أشد خطرا من التدخين الاعتيادي.
0: بس أنت راح تشجع على التدخين أو في النرجيلة ودخن الجاية يعني؟
1: لا بالعكس، احنا اثنينهم يعني ننهي عنهم ونقول أنه بيهم أضرار، ولكن يعني التوضيح يعني هي كلها تؤدي إلى نفس المشكلة.
0: كلها تؤدي إلى نفس نعم. المشكلة. جنابك يصير أحرجك شوي؟
1: أي عادي.
0: أنا شفت بيدك باكيت جقاير.
1: نعم.
0: إحنا موضوع التوعية بالمخاطر.
1: صح.
0: أنت دائما يعني إحنا دائما نقول إحنا نوعي، لكن أكو عادات إحنا يعني ما نقدر نتركها. أحد الأسباب يعني أنت إنه اليوم ما تركت التدخين.
1: صح. طبعا هو يعني إحنا مثل ما ذكرنا التدخين هو عادة سيئة.
0: نعم.
1: يعني هي مجرد عادة، يعني فكرة أنه أنا دا أدخن عند الستريس تعود الجسم لسنوات طويلة، يعني يدخل الإنسان في مرحلة أنه هو ما راح يقدر يستغني عنها أو هيجي شيء. طبعا إحنا يعني بالنهاية بشر ومنزهين من الأخطاء، وطبعا هذا الشيء سائد يعني سائد جدا.
0: نعم.
1: أنه تلقى يعني أشخاص كثيرين بهذه خلينا نقول هو ينهي عن التدخين فعلا، وحتى دائما احنا نقول باب النجار مخلوع.
0: نعم صح.
1: بس هذا يعني مو يعني انه احنا نشجع على التدخين. واني طبعا شخصيا دائما يعني من اريد ادخن اولا ما ادخن بمكان خلينا نقول خاص او مغلق او قدام اطفال او يعني هاي على الاقل خلينا نقول.
0: نعم.
1: لانه هذا يعتبر تشجيع للناس لانه يدخنون، خاصه وبانه يعني يعني دائما نسمع هاي دكتور انت شلون دكتور وتدخن
0: تواجه صعوبة بتركها؟
1: لا احنا مرات يعني عادي يعني مرات ما ادخنها ومرات يعني هيك على الواهس، بس هي مو صحيحة، يعني هي بالنهاية تضر صحتي. يعني
0: دائما يعني احنا من خلال بعض زملائك الاطباء اللي نستضيفهم في هذا البرنامج نتحدث عن هذه المواضيع، يقول لك ممكن انت اذا اقول لك تتركها مباشره انا داكت لك، لان انت متعود على وجسمك صحيح. متعود على شيء لسنوات، انا اجي واقول لك مباشره، لكن اقول لك بالبدايه قلل
1: بالضبط.
0: وبعدين اترك. فهنا الموضوع كذلك، يعني احنا لازم اي واحد مدخن إن كان أرجيلة أو كان فيب أو كان نقول له قلل وبعدين أترك لو أترك مباشرة؟
1: لا أكيد إحنا نقول له قلل وبعدين أترك، لأنه الترك المباشر للتدخين قد يدخل الإنسان أو جسم الإنسان في مرحلة خلينا نقول يعني في مرحلة الاسترداد، أو أنه راح يكون في مرحلة صعبة جدا من وتظهر عنده أعراض جانبية جدا قوية مثل خفقان القلب والرعشة في اليدين والصداع وممكن حتى نوبات اختلاجية.
0: نعم.
1: دائما ترك هذه المواد اللي يتعود عليها الإنسان سواء التدخين أو غيره لازم يكون بشكل تدريجي ومدروس.
0: نعم.
1: لأن القطع المباشر إلها ممكن يدخل الإنسان بصدمة ثانية.
0: نعم. تحياتنا للسيد الوالدي يتابعك عبر البث المرئي ويتابعك عبر المذياع، نوجه له تحية.
1: طبعا ما ننسى فضله، يعني سيد الوالد له فضل كبير علينا احنا يعني بشكل عام.
0: هو دائما الأب كل شيء بحياة، يعني هو يبذل حياته حتى يوصل أبنائه. نعم نعم
1: طبعا.
0: يوصلهم لهذه المرحلة. دكتور، من موضوع ترك وإيقاف التدخين إلى نجي على موضوع جدا مهم وهو الأدوية، إيقاف أدوية القلب والضغط بعد التحسن. أنا اليوم شعرت بالتحسن، أترك الأدوية دون ما أروح للطبيب، دون استشارة، دون تفاصيل. إذا يتحسن ضغط الدم والمريض شاف روحه زين، يجوز لأنه يترك الدواء من تلقاء نفسه؟
1: طبعا يعني هنا أكو فد ملاحظة، عمل الدواء بشكل صحيح والسيطرة على ضغط الدم والقلب ونظم القلب لا تعني شفاء التام، يعني لا، ولا تعني الانتفاء للحاجة لهذا الدواء. بالعكس، يعني احنا يعني من نعوف الدواء هنا راح ندخل في مرحلة اللي هي خلينا نقول مرحلة الخطورة المضاعفة.
0: نعم.
1: يعني ممكن المريض راح يدخل في ارتفاع ضغط الدم الطارئ أو الإسعافي اللي هو يعني يفوق ضغط الدم 20 ويفوق ضغط الدم الواطئ العالي، طبعا 20 والواطئ 15 أو 16. طبعا هاي حالة جدا خطرة وممكن سبب جلطة مميتة في نفس اللحظة. وطبعا مو كل الأدوية بنفس المستوى، بس أدوية مثل حاصرات بيتا هاي تعتبر يعني جدا خطر التعامل معها، ولازم دائما توقيفها أو حتى تقليل جرعتها. يعني مرات مو بس التوقيف، مرات حتى تقليل الجرعة. يعني المريض من يما يقول أنا هو إذا أخذ حبوب ولا طباء هو يكتبون حبوب وأنا مدال حق عليهم، يعني بدال حباية يقوم يأخذ نص حباية. طبعا هذا هم يعني مو صحيح بشكل مفاجئ. دائما الموضوع يرجع يما الطبيب هو اللي يحدد إيقافه من استمراره من تقليل جرعته وإلى آخره.
0: نعم، احنا قلنا إذا وقف من تلقاء نفسه ممكن يؤدي إلى تفاقم المرض.
1: نعم.
0: ممكن يؤدي إلى ارتفاع بالضغط. ممكن يؤدي إلى كثير من المواضيع اللي نعتبرها خطرة.
1: صح.
0: عند التوقف، لكن الطبيب يعني شاف اليوم اكو تحسن، ممكن يقلل الجرعة أو يوقفها، أو لازم يستمر. هذه في أمراض القلب المزمنة ماكو شيء اسمه إيقاف أو تقليل، وإنما زيادة.
1: طبعا هنا القرار الطبيب انه يوقف العلاج يعني لازم يعتمد على تغيير جذري ايجابي في حياه هذا المريض او في نمط حياته. مثلا نزول وزن كبير في يعني اثناء فتره معينه، هذا يعني يصير حافز لانه الطبيب ينزل او يقلل او يقطع علاج معين من مجموعه علاجات.
0: نعم.
1: بالاضافه الى انه مثلا تركه للتدخين، يعني المريض قرر انه يقطع التدخين بشكل نهائي، هذا ايضا يصير مشجع للطبيب انه يوقف علاج لانه ضغط الدم راح يكون مسيطر عليه.
0: نعم.
1: وبالاخير يعني مثلا انه هذا المريض مسيطر على التوتر وما ينفعل زايد، ويعني هذا هم عامل جدا مهم انه يخلي هذا الطبيب انه يقلل الجرعه او يقطع علاج معين.
0: احنا موضوع تغيير الطبيب، اليوم اني اراجع طبيب معين لفتره محدده، تحسنت نسبيا لكن مو بالدرجة المطلوبة، فأريد أبدل الطبيب. في دول العالم المتقدمة، احنا دائما نقول في عالم الدول المتقدمة واحنا من عالم دول العالم الثالث،
1: صحيح،
0: إضبارتك الصحية تقدر تنقلها من مكان من الطبيب الفلاني إلى الطبيب الفلاني. صحيح. حتى تتحول. احنا ما عندنا، يعني مجرد أروح للطبيب جديد شنو بيك، سوي لي فحوصات جديد، مقاس انه مثلا على قبل سنة.
1: صحيح.
0: الأدوية اللي كان ياخذها قبل ما أخذها شنو كان بي إلى آخره. شو وقت إحنا ننتقل إلى هذه المرحلة؟
1: طبعا هذا الموضوع مربوط بالضمان الصحي مثل ما تعرف استاذ، يعني
0: نعم.
1: دول الخارج عندهم ضمان صحي متطور جدا، احنا في العراق يعني بدا مشروع الضمان الصحي ويعني بلشت بعض الدوائر به. طبعا هذا موضوع الضمان الصحي عندما يعني يتم المشروع بشكل كامل راح يعني يؤدينا الى نفس الغرض، وممكن في ذاك الوقت ان اضبارة المريض تتحول من طبيب لاخر، لانه راح يصير الموضوع كله تحت اشراف وزارة الصحة.
0: احنا شو وقت نشوف هذا؟
1: يعني هاي تعتمد على يعني جهود الوزارة وتعتمد على الظروف الاخرى اللي متعلقة
0: ورغبة الناس بهذا الموضوع،
1: رغبة الناس تثقيفهم حول الضمان الصحي.
0: احنا عندنا موضوع عن يعني الضمان الصحي والضمان الاجتماعي، اثنينهم ضعيف، يعني احنا من اصل

0: جهود وزارة الصحة والأطراف الأخرى يعني يتم العمل به بأسرع وقت.
1: هذا دوركم دكتور من خلال تكثيف حملات التوعية بهذا الموضوع. احنا اليوم الضمان الصحي لا يقل أهمية عن التوعية بالمخاطر الأمراض الانتقالية وغير الانتقالية، لأن اليوم احنا بمرحلة انتقال لعصر جديد لتطوير جديد، نأمل بأنه احنا نكون قادرين على تغيير هذا الواقع اللي يمر به المجتمع.
0: 100%
1: ننتقل إلى موضوع جدا مهم.
0: نعم.
1: يعني من إيقاف الأدوية إلى موضوع التوتر، القلق، الزعل. يقدر يقول لك أكو مقولة عندنا بالدارجة بالأمثال الشعبية، يقول لك لا تزعل ينكسر قلبه. فلها أساس طبي لو هي مجرد تعبير مجازي.
0: نعم 100%. طبعا هذه يعني حقيقة مثبتة طبيا وعلميا، ويسموها متلازمة القلب المكسور.
1: نعم.
0: طبعا هذه متلازمة القلب المكسور تحدث بسبب صدمة عاطفية أو جسدية. الصدمة العاطفية هذه راح تؤدي إلى إفراز يعني نفس الفكرة أنه تحفز الجهاز العصبي الودي، وهذا يؤدي إلى زيادة هرمونات الأدرينالين والكورتيزول مثلا. هذا يسبب جهد على القلب ويحدث إضعاف في عضلة القلب لفترة معينة، وطبعا أعراضها تشبه أعراض الجلطة القلبية يعني، وهي مثبتة طبيا وعلميا. ففعلا التوتر يؤثر.
1: زين أهلنا قبل منين عرفوا هذه دون دراسة ودون
0: تقدر تقول على الفطرة؟
1: على الفطرة يعني مرات تكون هذه الفطرة جميلة. فتحياتنا للأشخاص اللي مكسورة قلوبهم ولو هسه بعد ينكسر بس أول مرة بعدين يتعود. تحياتنا لكل الأصدقاء اللي مكسورة قلوبهم، فدير بالكم على نفسكم، لأن هذه تعتبر من الأمراض اللي تؤدي إلى تراكمات مستقبلية ممكن تسبب لكم أعراض جانبية وتأثر على القلب. هذا موضوع كسر القلب، التوتر المزمن وقلة النوم والقلق سبب أمراض ضغط. نعم. شرايين
0: يعني هي
1: جلطات.
0: طبعا نفس الفكرة، يعني التوتر المزمن يعني كورتيزول عالي.
1: نعم.
0: كورتيزول عالي يعني أدرينالين عالي، يعني إجهاد على عضلة القلب، يعني زيادة بضربات القلب، يعني ارتفاع ضغط الدم، وهذا كله طبعا يعني طريق إلى أمراض القلب.
1: طريق إلى أمراض القلب.
0: يعني ننصح الناس بأنه يحاولون يسيطرون على انفعالاتهم، يسيطرون على توترهم، لأنه هذا الشيء يأثر بصحتهم.
1: نعم، يأثر دائما بصحتهم. موضوع قلة النوم.
0: قلة النوم راح تخلي الكورتيزول دائما مرتفع.
1: نعم.
0: ونرجع لنفس الطريق.
1: يعني نفس العملية، لكن النوم في الليل يختلف عن النوم في النهار.
0: أكيد طبعا، يعني مو فقط احنا نحكي من ناحية القلب.
1: نعم.
0: يعني من ناحية هرمون النمو، من ناحية عدد يسموها يعني خلينا نقول ساعات النوم العميقة، يعني هاي كلها تأثر، يعني تأثر على جودة النوم.
1: نعم. احنا انت قلت تأثر على النمو وغيرها. سابقا يعني بجيلنا، يعني أنا وياك تقريبا نفس الجيل والجيل القبلنا، كنا إذا نسهر نوصل للساعة 10.
0: صح.
1: إحنا بثمانية بالتسعة نايمين، هذه بالشتاء يعني اللي يوصل لثمانية هذا سهران. بالصيف حد 10 ممكن، ماكو أكثر من العشرة. لكن إحنا اليوم نشوف الطفل بالثنتين بالثلاثة يلا ينام.
0: أنطيك السبب الرئيسي لهذه الظاهرة.
1: نعم.
0: الشاشات والسكرينات.
1: الشاشات والسكرينات.
0: نعم. الشاشات والسكرينات هو ضوء مباشر إلى العين.
1: نعم.
0: طبعا إحنا عندنا فد آلية بالنوم، يعني آلية بسيطة ومعقدة في نفس الوقت.
1: نعم.
0: أنه طول ما العين يجي لها ضوء فهي تمنع، أكو غدة داخل الدماغ أنه تفرز مادة الميلاتونين اللي هي المساعد على النوم.
1: نعم.
0: فمن ينطفي الضوء تبدي هاي الغدة تفرز الميلاتونين والإنسان ينام. فتشوف دائما يعني مو بس في أوقات أو خلينا نقول في زمن سابق أنه كانت الناس تنام من وقت، أيضا هسه إذا نروح للقرى.
1: نعم.
0: نشوفهم هم ينامون من وقت، يقعدون الفجر، يعني ممكن لأنه يعني هم
1: نمط حياته،
0: خلينا نقول الأضوية يمهم قليلة داخل الغرفة نفسها، عدد الإنارة، إطفاء الإنارة ليلا، تخفيف الإنارة ليلا. طبعا هاي راح يحبونا جماعة الكهرباء
1: إذا بالضبط هاي توعية للترشيد.

0: فبنفس الوقت يعني الشاشات والشاشات والسكرينات على هذول الأطفال موضوع جدا يأثر عليهم من ناحية النوم وجودة النوم وهرمون النمو وأيضا أمراض أخرى مثل التوحد والطيف وإلى آخره.
1: هذه كلها سببها التليفون.
0: نعم احنا كلها سببها التليفون.
1: احنا هذا التليفون مشكلة. يعني ما أعرف أنه احنا شو وقت الأهالي
0: يعني هسا طفل عمره 3 سنين و4 سنين ويفتح اليوتيوب ويقلب بكيفه ويقول جاك إشعار، وإذا يجي اتصال يعني للأب أو للأم هو من يما الطفل يلغي، يعني يعرف كل شيء،
1: صار يعرف أكثر من الأب والأم ممكن. صح. بالتفاصيل إذا التليفون صارت به مشكلة هو يصلح لهم إياه. حقيقة يعني إحنا هذه مخاطر، إحنا نأمل من أنه إحنا موضوعنا صحي لكن مرتبط بوزارة الاتصالات، حضر بعض المواقع، إحنا عندنا
0: أكيد
1: يعني إيميلات وغيرها تفاصيل هي لأقل الأعمار 18 تخلي الطفل تحدد شنو نشوف، لكن للأسف إنه إحنا اليوم حتى بهذه ده تطلع إعلانات تشوه من فكرة الطفل. صحيح. وتفاصيل حياته. هذا موضوع يعني يحتاج إلى أشهر وسنوات حتى واحد يقدر يعالجه. فعلا. ما يتعالج في جزء بسيط من حلقة، لكن إحنا راح إن شاء الله بالحلقات القادمة نخصص محور لهذا الموضوع. صح. المهم، لكن خلينا بال الأمراض التوتر والانفعالات. الصدمة النفسية، ممكن يقول لا تخوفه لا يصير بي سكر، لا تخوفه ما يصير بي صدمة نفسية. ممكن هذه يعني الشقة الزايدة يسبب هذه الأمراض،
0: قصدك على السكر وهاي
1: السكر الصدمة النفسية.
0: طبعا هو الصدمة النفسية تؤدي إلى يعني تغير موازين وهرمونات معينة في الجسم. نجي على مرض السكر. مرض السكر هو مرض أنه الجسم يهجم على البنكرياس ويدمر خلايا معينة مسؤولة عن إفراز الإنسولين.
1: نعم.
0: فيعني بين قوسين الجسم يعني يشوف هذا البنكرياس أو هاي الخلايا المسؤولة عن إفراز الإنسولين يشوفها عدو، فهاي الصدمة النفسية تخلي هاي الخلايا المناعية تروح تهجم على هذه الخلايا اللي تفرز الإنسولين وتحطمها بشكل جزئي أو كلي، يعني نعم. نادرا ما كلي بس جزئي، فتبدي أعراض مرض السكر.
1: تبدأ أعراض مرض
0: طبعا
1: السكر.
0: هذا يعني النوع الثاني من السكر، احنا ما نحكي عن النوع الأول.
1: نعم.
0: النوع الأول يعني صار موضوع يختلف.
1: نعم هذا النوع الثاني. من هذا إلى موضوع الأطعمة. احنا نعم. مثل ما بدينا بالحلقة إن اليوم احنا متوفر عندنا كل شيء.
0: صح.
1: سؤال جدا مهم، انت دائما من تقول له اترك فلان أكل، اترك فلان اترك اترك اترك اترك, اترك, اترك. لحماية القلب ممكن أنه الإنسان يحرم نفسه من الأطعمة اللي يحبها؟
0: لا مو حرمان، هو الموضوع أنت أكل كل شيء.
1: نعم.
0: ولكن باعتدال واتزان، يعني هي القاعدة تقول يعني أكل كل شيء باعتدال، يعني أنا اليوم مثلا أريد أكل سكريات بشكل يعني اشتهيت بقلاوة مثلا، خلي أكل يعني بقلاوة عادي شنو المشكلة، ولكن أعوضها أنه خلال هذا الأسبوع أنا لا أخذت حصتي من السكريات العالية، فلازم مو يومية يعني، أو مثلا يعني هاي الأكلات الأخرى اللي بيها دهون مشبعة وأكلات سريعة، مو يعني إحنا نحرم نفسنا من عدها، ولكن لا تصير عادة يومية يعني
1: أكل كله من برا
0: نفس الأكل.
1: نعم.
0: اللي هي الوجبات السريعة والسكريات المضافة والدهون المهدرجة وهاي المضرة بصحة الإنسان وصحة القلب تحديدا.
1: ممكن اكو احنا ذكرنا الاكلات السريعه وغيرها، هي هذه تشكل عبء على القلب والشرايين، وشنو البدائل لهذه الاكلات؟
0: نعم. اكيد هي هذه هي العبء الاكبر على القلب والشرايين، باعتبار نعم. انه هذه يعني السبب الرئيسي لامراض القلب والشرايين، هي هاي يعني قلنا من ضمن الاربع اسباب الرئيسيه هي الاطعمه غير الصحيه. البدائل الرئيسية أنه نتجه نحو الزيوت غير المشبعة مثل زيت الزيتون والألياف والخضروات والفواكه مثل الحبوب الكاملة، الأسماك دائما نتوجه عليها لأنه غنية بالأوميغا 3، يعني هاي الشغلات اللي تكون صحية يعني.
1: صحيح.
0: طبعا مثل ما ذكرنا أنه هو توازن. نعم. لا يمنع أنه إحنا نأكل ذيك الأكلات ولكن بنظام معين.
1: نعم نعم. هذا احنا مثل ما ذكرت جنابك قلت انه ممكن الشخص يستمتع بالحلويات وجبات دسمة، لكن أحيانا اللي هو مرة بالأسبوع مرتين بالشهر حتى ما يضر صحة قلبه، هذا يكون ممكن توازن.
0: نعم توازن ويعني خلينا نقول كل شيء باعتدال،
1: كل شيء باعتدال
0: طبعا. يعني هو الإنسان يعرف صحته ويعرف نفسه ويعرف قابليته.
1: نعم.
0: يعني هو مرات المريض أو الشخص هو يعرف إنه هذا زايد عن طاقته، فلا يأكل الزايد.
1: لا يأكل الزايد، وحتى هم يعني دسومة ما دسومة. إحنا سابقا كانت يقول لك لا تأكل، من تأكل لحم لا تأكل بلية، لكن اليوم إحنا دنشوف يقول له الشحم أو الدهون الحيوانية أحسن من هذه الزيوت اللي دتجي بالغذائية أو موجودة بالأسواق.
0: يعني هو ما تقدر تقول أحسن، لأنه
1: أقل ضرر،
0: ولا تقدر تقول أقل ضرر.
1: نعم.
0: لأنه يعني إحنا عندنا الزيوت المشبعة، يعني هي يعني الزيوت صارت يعني مشكلة.
1: نعم.
0: يعني ممكن تكون يعني ما بيها نقاوة خلينا نقول. بالإضافة لأنه الدهون المشبعة اللي هي تشمل الدهن الحيواني، هذا يؤثر يعني تأثير قوي على عضلة القلب، وهذا أيضا مفهوم خاطئ. يعني أكو بعض الناس يقولون اللية ما تأثر. لا، اللية تأثر.
1: تأثر.
0: نعم. اللي ما تأثر هي زيت الزيتون وزيت اللوز وزيت الجوز، هاي الأمور اللي يعني خلينا نقول غير الزيوت غير المشبعة النقية. هذه يعني ما أقصد طبعا هاي المهدرجة، يعني ممكن أيضا هاي يساء استخدامها، مثلا يستعملوها أكثر من مرة تصير مهدرجة، هنا بهذاك الوقت راح تأذي الإنسان.
1: هي يبقى بالطاوة 3 مرات يقلون بي. تحياتنا لكل العوائل. هذه يعني مرة واحدة، يعني هو من أساسه هو وضعيته سيئة، وأنه بينحمي مرتين وثلاثة. فلازم أنه تقلل. إحنا ننتقل إلى محور جدا مهم، وهو الخوف من الآثار الجانبية لأدوية القلب. هناك شائعات تقول بأنه أمراض القلب أو أدوية اللي ناخذها لأمراض القلب تضر الكبد والكلى.
0: طبعا هذه الشائعة جدا خاطئة.
1: نعم.
0: لأنه يعني أدوية الضغط وأدوية الكوليسترول هي آمنة جدا وتخضع لاختبارات عديدة.
1: نعم.
0: وطبعا يعني خلينا نقول إذا تريد تأثر على الكبد أو الكلى يعني تأثر بنسب جدا قليلة، ضئيلة جدا، يعني ممكن 1 من كل 10,000 مريض. زين. وطبعا حتى إذا هذا الواحد ظهرت له أعراض فراح تكون أعراضه طفيفة شوية، ارتفاع في انزيمات القلب، وهذه الارتفاع يمكن التعامل معها طبيا. أما الإشاعات اللي تقول أنه هذه الأدوية تدمر الكلى والكبد، هذه إشاعات غير صحيحة تماما.
1: نعم
0: نعم
1: نعم. هذا الموضوع جدا مهم. تحياتنا للمخرج أثير العبايدي. احنا بالجو بس نكمل إن شاء الله نتواصل وياك، ممكن هو على الاستماع. هذا فاصل جانبي. شان احنا تحدثنا عن مواضيع جدا مهمة. احنا قلنا الأدوية ممكن تكون ما بها أعراض جانبية، وأكيد اختبارات وإلى آخره. كيف يوازن الطبيب بين الفوائد المتوقعة من أدوية القلب واحتمال حدوث أعراض جانبية؟ وأكيد ينطي أدوية مسبقة لهذه الأعراض الجانبية.
0: يعني هو ماكو دواء بدون أعراض جانبية، هاي معروفة. ولكن انت يعني احنا هنا عندنا اكو شيء اسمه اعراض جانبيه يمكن السيطره عليها طبيا، واكو عندنا بالمقابل اكو عندنا خطر على حياه المريض. فاني هنا يعني الطبيب بدوره راح يجي يقيم المخاطر مقابل الفوائد. يعني
1: نعم.
0: يعني من انطي المريض هذا الدواء راح امنعه، يعني امنع له انه يصير جلطه قلبيه مميته ويخسر حياته.
1: نعم.
0: لو اني انطي الدواء وممكن يصير عنده شويه يعني خلينا نقول اعراض جانبيه بسيطة ويمكن التعامل معها طبيا وحياتها سليمة. يعني هنا صار أكو يعني مثل ميزان الفائدة مقابل الضرر. إذا الضرر بسيط جدا مقابل الفائدة عظيمة جدا، فخلص الطبيب راح يصرف هذا الدواء.
1: إذا شعر المريض بأعراض يعتقد بأنها هي بسبب الدواء، يتوقف عنه، يتواصل ويا الطبيب، وشنو الخطورة الصحية من هذه الخطوة؟
0: نعم، نهائيا احنا مثل ما ذكرنا يعني هاي الأدوية شوية حساسة والتعامل معها لازم يكون بإرشاد مباشر من الطبيب، وإيقاف هذه الأدوية بشكل مباشر يسبب خطورة على حياة المريض. فإذا شعر بأعراض جانبية ما يوقف العلاج من يمه، لا، يبلغ طبيبه اللي راجعه ويبلغ انه انا صار عندي هيك اعراض، ممكن الطبيب ما يلغي له العلاج، ممكن يقلل له الجرعه، ممكن يغير له العلاج، ممكن يقطع له العلاج، يبقى كل القرار بيد الطبيب المعالج. بس انه المريض من يمه يعني يلغي العلاج، لا هذا الشيء مو صحيح، لانه يعني مثل ما ذكرنا يسوي ظاهره ارتداد، وممكن يدخل بارتفاع الضغط الاسعافي، وممكن يتعرض لمشاكل اخرى.
1: نعم نعم. في دقائقنا القليله المتبقيه خلينا نحكي على المجهود البدني وسبب من اسباب حمايه القلب وتقويه عضله القلب. شنو مقدار النشاط اللي يحتاج الشخص فعليا اولا نقدر نقول للوقايه من امراض القلب؟
0: يعني احنا دائما ننصح الناس نقول لو تمشون 30 دقيقه مشي سريع باليوم، يعني انتم بالسيف سايد، يعني انتم في حاله يعني خلينا نقول امنه جدا، لانه هذا المشي اولا راح ينشط الدوره الدمويه ويحرق سعرات ويوازن، ينشط يعني يوازن الدوره الدمويه وعضله القلب، ويعتبر جدا مفيد. حتى اذا 30 دقيقه كانت يعني طويله عليكم، تقدرون تقسموها على مدار اليوم، وخاصه بعد الوجبات.
1: نعم. نعم، احنا بعض الاشخاص يقول لك انا دافتر بالبيت، اروح من الغرفه لغرفه، اروح من مكان لمكان، اطلع من الباب للسياره كذا، فيعتبر هذا مشي.
0: لا احنا هنا نريد مشي سريع،
1: مشي سريع
0: ويكون خارج يعني على طريق عدل، يختلف عن الحركات اللي تؤديها داخل البيت، لان انت من تؤدي حركاتك داخل البيت تكون على المرتاح، يعني من تتعب راح توقف، بينما المشي خارج المنزل بالشارع او باي مكان متنزه راح تضطر انه تكمل، لان انت جاي حتى تمشي.
1: دكتور ها راح تصير مثل ما صارت بي، مشيت فد مسافه وبعد ما اقدر ارجع تضطر انه تاخذ تاكسي وترجع.
0: عادي ماكو مشكله، حتى لو يعني الرجعه تكون بتاكسي، اهم شيء انت يعني
1: بس متبول للوقت، انت ماشي اكثر من ساعه ونص،
0: صح،
1: فواصل لمكان يعني جدا بعيد.
0: بس الشيء جدا رائع، وطبعا احنا ما نذكر انه فقط فائده صحيه اللي نجرب المشي، يعني مثل حضرتك يعني الى فائده نفسيه، يعني انت ورا ما تمشي هيك مسافه تحس انه سويت انجاز، وتحس بطاقة يعني غريبة.
1: نعم،
0: الطاقة هي جاية من المشي.
1: زين، اللي عندهم أمراض بالقلب إيش قد يمشي؟
0: اللي عندهم أمراض بالقلب أيضا يعني ننصحهم بالمشي، ولكن هي تبقى حسب الحالة. أكو أمراض يعني متطورة أو واصلة لمرحلة عجز القلب، اللي يعني خلينا نقول ما يقدر يمشي، أو مثلا ذبحات الصدرية وتصلب الشرايين، هذول لا، هذول المشي لهم مو زين يعني. بالمقابل يعني هذا الموضوع يعتمد على قرار الطبيب والحالة، وكل حالة تختلف عن الثانية.
1: نعم، من حالة تختلف إلى الثانية. ممارسة الرياضة بالصلاة الرياضية ضرورية؟
0: مو ضرورية،
1: لو أنه الحركة والمشي
0: الحركة والمشي يكون أهم من يعني يعني مو شرط. هسه مرات أكو ناس يعني تتعذر تقول أنا هام وما أريد أروح أسجل بالقاعة الرياضية، أو ما عندي واهس لهذا الشيء. إحنا نقول المشي السريع اللي هو أبسط شيء، يعني أنت مو شرط تروح تتمرن بقاعة رياضية وبها أجهزة وبها أجهزة الركض. مع العلم الرياضة في الخارج يعني المشي تكون أقوى من الرياضة على جهاز المشي داخل القاعة، لأن جهاز المشي داخل القاعة هو خلينا نقول فد شيء ثابت، بينما الخارج القاعة اللي تكون متنزهة وطريق عام لا، هذه راح تكون ظروف متغيرة، يعني سواء صعدة أو نزلة أو خلينا نقول اتجاه الرياح، وهاي كلها عوامل نتخلي الرياضة خارج القاعة أو خارج المنزل
1: تكون أفضل.
0: أفضل نعم،
1: تكون أفضل نعم. ممكن أشخاص يقول لك أنا أروح للقاعة فقط إنه اللياقة البدنية، أجهزة الجري والدرج والما أعرف مش يسموا فد مصطلحات أنا حقيقة ما أعرفها، هذه يقولون مفيدة، بعدين حمل الأثقال وغيرها حتى يقوي عضلات الجسم. نعم، ماكو وينشط
0: مشكلة. ماكو مشكلة، بالعكس يعني هي مفيدة كلها، يعني أي نوع من الرياضة هي مفيدة، يعني مو بس القاعات الرياضية، احنا لا ننسى
1: الطوبة،
0: الرياضات الأخرى مثل كرة القدم.
1: نعم،
0: مثل السباحة، مثل التنس، مثل كرة السلة، ولو يعني هاي الرياضات شوية ضعيفة هي من محافظتنا، ولكن يعني بالعكس هي هذه يعني رياضات جدا مفيدة وجدا ممتعة، وجدا يعني عدا قلت لك عدا الجانب الصحي هي يعني ده تنطي هذا الطاقة الإيجابية لممارسها.
1: نعم نعم. ممكن أكو أشخاص محددين لازم يخضعون للفحص الطبي قبل البدء بالرياضة، خصوصا أصحاب الأمراض المزمنة، سكر، ضغط، تاريخ عائلي لأمراض القلب. إحنا ما تحدثنا هذا السؤال.
0: طبعا الـ الـ الـ الأشخاص أو خلينا نقول دائما إحنا نذكر الشباب بهيج حالة، الشباب اللي عندهم يعني نولدوا بعيوب خلقية قلبية، هذول دائما لازم يكون عندهم موضوع الركض، يعني موضوع جدا يحذرون من عنده، ولازم هم مشخصين سابقا. نعم. لازم يصير عندهم جهد إضافي، لأن هذا كله راح ينعكس على أداء عضلة القلب، ممكن يسببهم مشاكل في عضلة القلب ومشاكل صحية يعني بشكل عام.
1: نعم.
0: فهذول الفئة من الناس هم اللي لازم
1: يخضعون لل... نعم. مصطلح التأريخ العائلي لأمراض القلب، هذا أنتم دائما عندكم هذا المصطلح.
0: نعم.
1: شنو تفاصيله؟
0: التاريخ العائلي يعني مثلا دائما احنا هاي الأمراض القلب هي أمراض إذا كان الأبوين أو أحد الأبوين أو أحد الأقارب عنده أمراض قلب، فغالبا الأبناء يصير عندهم أمراض قلب. وإحنا دائما نقول مثلا إذا شخص من العائلة،
1: إذا شخص
0: يعني
1: من العائلة
0: أحد، يعني خلينا نقول أحد الأخوة،
1: نعم،
0: لا سامح الله توفى بسبب مرض في القلب، باقي أفراد العائلة لازم كلهم يروحون يفحصون ويشيكون بشكل دوري، لأنهم عندهم عامل خطر.
1: عامل خطر.
0: بما أنه أحد الأخوة توفى بمرض القلب، إذن هذول هم معرضين أنه يتوفون بنفس السبب. بالإضافة إلى أنه يعني دائما التاريخ العائلي يعني يسبب يعني يصير يعني مشجع للطبيب أنه يأخذ حذره من هذه الحالة.
1: نعم.
0: من يسمع أنه أكو تاريخ مرضي يعني تاريخ عائلي بمرض القلب، راح يركز أكثر في الحالة ويعتبرها عامل خطر.
1: نعم. احنا في هذه الحلقة ناقشنا موضوع القلب، لان احنا اليوم في هذا الاسبوع هو اليوم العالمي.
0: نعم.
1: لصحة القلب، فهذه مجرد انه احنا بعض المواضيع التوعوية، نتمنى انه اللي استمعوا لنا او شاهدوا البث المرئي يستفادون من عدها. فهذا اليوم العالمي ما خصص الا لكثرة الاشخاص المصابين بهذا الامراض.
0: يعني طبعا هو اليوم العالمي للقلب يصادف يوم 29/9.
1: نعم.
0: ولكن احنا يعني من بداية هذا الشهر احنا هدفنا نسوي الشهر العالمي.
1: نعم. يعني قبل كنا اسبوع عالمي، صار. نعم. شهر عالمي.
0: احنا لو يعني اذا تريد نقول يعني نقول ارادتنا، احنا نريد نسوي الشهر العالمي لان لأهمية هذا الموضوع. ولا ننسى انه السبب الاول في الوفاه حول العالم هو انسداد الشرايين والجلطات والذبحات الصدريه، هذا السبب الاول للوفاه حول العالم. فيعني هذا الموضوع جدا مهم، ويعني يعني لهذا يعني احنا مركزين ومكثفين جهودنا انه نوعي الناس حول انه يهتمون بصحة قلوبهم.
1: نعم. قبل الختام جنابك عندك رسالة؟
0: نعم. طبعا رسالتي لكل الناس، انتبهوا لصحة قلوبكم، لانه هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: احنا يوميا عندنا اطفال يولدون بامراض قلبية خلقية، يعني خلينا نقول تغير أو في يعني في بعض فسيولوجية القلب، وهذه الأمراض القلبية الخلقية تسبب خطر على حياتهم، ممكن تكون موت مفاجئ أو بعد عدة أشهر أو سنوات قليلة. فيعني ولكن يعني هذا الشيء مؤسف بنفس الوقت، يعني لأنه هذول الأطفال ما لهم ذنب، بنفس الوقت

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم. إنها الثاني عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي.
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-035-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلصنا بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا
4: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
5: دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الولايات المتحدة وقوات التحالف الدولية إلى الالتزام بموعد الانسحاب المحدد من العراق في 30 أيلول الجاري، مؤكدا رفضه لأي تدخل خارجي في الشأن العراقي بعد ذلك. وأعرب الصدر عن أمله في أن لا يكون الانسحاب بداية لتدخلات خارجية تمس سيادة العراق واستقلاله، محذرا

0: أنا الدول المجاورة وغير المجاورة من مغبة التدخل في الشأن العراقي، ودعا السياسيين العراقيين إلى عدم تكرار طلب التدخل الأمريكي، مشددا على أن العراق قادر على حماية نفسه عبر قواته الأمنية بعيدا عن الصراعات الداخلية الطائفية أو العرقية. يأتي ذلك فيما أكد رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية بهاء الأعرجي بقاء قوات أمريكية في العراق لحماية السفارة الأمريكية والبعثات الدبلوماسية والمصالح الأمريكية، مشيرا إلى أن ذلك يختلف عن وجود التحالف الدولي. وقال الأعرجي إن قرار تنظيم السلاح هو قرار عراقي، مشددا على أنه لا يمكن إنجازه في يوم واحد، وإنما يحتاج إلى فترة زمنية وحوار مع الفصائل المسلحة. وفي المقابل أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أن انسحاب التحالف الدولي في 30 أيلول سيسرع حصر السلاح 100%، بعدما قدمت الحكومة ضمانات للفصائل بانتهاء الوجود الأجنبي. وقال النعمان إن الملف سيادي ولن يكون مطروحا في واشنطن، ويضع التصريح الفصائل أمام زوال حجتها المعلنة، لكنه لا يحدد جدول التسليم أو الأسلحة والجهات المشمولة وآلية إنفاذ القرار على الأرض بعد موعد الانسحاب النهائي المرتقب. أكدت لجنة المالية النيابية عزمها تثبيت جميع موظفي العقود والأجراء ضمن موازنة 2027. رئيس اللجنة عدي عواد أوضح أن الاجتماعات مع وزير المالية ومسؤولي الوزارات وديوان الرقابة المالية خلصت إلى ضرورة تثبيت شريحة العقود والأجراء في موازنة العام المقبل، مع توفير البرلمان الغطاء المالي اللازم لهذا الأمر. وكان وزير المالية فالح ساري أعلن إدراج نص لتثبيت العاملين بصفة عقود والأجراء اليوميين على الملاك الدائم ضمن مشروع موازنة عام 2027. وذكرت وزارة المالية أن الإجراء جاء بعد عمل متواصل من دوائرها المختصة، شمل جرد الأعداد والبيانات واحتساب الكلف المالية المترتبة على التثبيت وتأمين التخصيصات المالية اللازمة، مؤكدة أن الوزارة تعاملت مع ملف العقود والأجراء اليوميين بمسؤولية عالية وعملت على استكمال متطلباته المالية والفنية. وفي هذه الأثناء أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر أن الحكومة تعتزم إرسال مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 إلى البرلمان قبل نهاية شهر تشرين الأول المقبل. وقال كوجر أن المجلس أو مجلس النواب لم يتسلم حتى الآن مشروع الموازنة من الحكومة، وبالتالي لا يمكن تحديد موعد دقيق لإقرارها. وحول إمكانية ترحيل الموازنة إلى العام المقبل، تابع أن هذا الأمر يبدو ممكنا. أكدت لجنة النفط النيابية أن وزارة النفط تعتزم خفض أسعار بعض المشتقات النفطية خلال الأيام القليلة المقبلة في إطار معالجة أزمة ارتفاع أسعار الوقود. وقالت أن اللجنة أكدت لوزير النفط ضرورة خفض أسعار الوقود ومراجعة القرارات التي أدت إلى زيادة أسعار المشتقات النفطية على دوائر الدولة والمصانع والمعامل الحكومية والفلاحين، مبينة أن ذلك انعكس بشكل مباشر على المواطنين.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

حملوا تطبيق راديو رشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني. تطبيق راديو رشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

0: الرشيد اف ام 24 ساعة.
1: انها الواحدة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: شوية اخبار من الرشيد اف ام.
3: دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الولايات المتحدة وقوات التحالف الدولية إلى الالتزام بموعد الانسحاب المحدد من العراق في 30 أيلول الجاري، مؤكدا رفضه لأي تدخل خارجي في الشأن العراقي بعد ذلك. وأعرب الصدر عن أمله في أن لا يكون الانسحاب بداية لتدخلات خارجية تمس سيادة العراق واستقلاله، محذرا الدول المجاورة وغير المجاورة من مغبة التدخل في الشأن العراقي. ودعا السياسيين العراقيين إلى عدم تكرار طلب التدخل الأمريكي، مشددا على أن العراق قادر على حماية نفسه عبر قواته الأمنية بعيدا عن الصراعات الداخلية الطائفية أو العرقية. يأتي ذلك فيما أكد رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية بهاء الأعرجي بقاء قوات أمريكية في العراق لحماية السفارة الأمريكية والبعثات الدبلوماسية والمصالح الأمريكية، مشيرا إلى أن ذلك يختلف عن وجود التحالف الدولي. وقال الأعرجي إن قرار تنظيم السلاح هو قرار عراقي، مشددا على أنه لا يمكن إنجازه في يوم واحد، وإنما يحتاج إلى فترة زمنية وحوار مع الفصائل المسلحة. وفي المقابل أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أن انسحاب التحالف الدولي في 30 أيلول سيسرع حصر السلاح 100%، بعدما قدمت الحكومة ضمانات للفصائل بانتهاء الوجود الأجنبية. وقال النعمان إن الملف سيادي ولن يكون مطروحا في واشنطن، ويضع التصريح الفصائل أمام زوال حجتها المعلنة، لكنه لا يحدد جدول التسليم أو الأسلحة والجهات المشمولة وآلية إنفاذ القرار على الأرض بعد موعد الانسحاب النهائي المرتقب. أكدت اللجنة المالية النيابية عزمها تثبيت جميع موظفي العقود والأجراء ضمن موازنة 2027. رئيس اللجنة عدي عواد أوضح أن الاجتماعات مع وزير المالية ومسؤولي الوزارات وديوان الرقابة المالية خلصت إلى ضرورة تثبيت شريحة العقود والأجراء في موازنة العام المقبل، مع توفير البرلمان الغطاء المالي اللازم لهذا الأمر. وكان وزير المالية فالح ساري أعلن إدراج نص لتثبيت العاملين بصفة عقود والأجراء اليوميين على الملاك الدائم ضمن مشروع موازنة عام 2027. وذكرت وزارة المالية أن

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد FM.

0: المحار في البحار،
1: في البحار.
0: والقمر في الليل، والرشيد في القلب، وأنتم نبضات القلب.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب من الرشيد.

حب قاسح، خيال وأماني، حققها معنا من راديو الرشيد.

حب أوسح، خيال وأماني، حققها معنا من راديو الرشيد.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب من الرشيد.

الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد FM.

حب أوسح، خيال وأماني، حققها معنا من راديو الرشيد.

0: راجعين.
1: الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلصنا بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا.
5: تبدي السالفة من أول نغمة، من أول تنهيدة بصوتها.

0: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
2: دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الولايات المتحدة وقوات التحالف الدولية إلى الالتزام بموعد الانسحاب المحدد من العراق في 30 أيلول الجاري، مؤكدا رفضه لأي تدخل خارجي في الشأن العراقي بعد ذلك. وأعرب الصدر عن أمله في أن لا يكون الانسحاب بداية لتدخلات خارجية تمس سيادة العراق واستقلاله، محذرا الدول المجاورة وغير المجاورة من مغبة التدخل في الشأن العراقي. ودعا السياسيين العراقيين إلى عدم تكرار طلب التدخل الأمريكي، مشددا على أن العراق قادر على حماية نفسه عبر قواته الأمنية بعيدا عن الصراعات الداخلية الطائفية أو العرقية. يأتي ذلك فيما أكد رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية بهاء الأعرجي بقاء قوات أمريكية في العراق لحماية السفارة الأمريكية والبعثات الدبلوماسية والمصالح الأمريكية، مشيرا إلى أن ذلك يختلف عن وجود التحالف الدولي. وقال الأعرجي إن قرار تنظيم السلاح هو قرار عراقي، مشددا على أنه لا يمكن إنجازه في يوم واحد، وإنما يحتاج إلى فترة زمنية وحوار مع الفصائل المسلحة. وفي المقابل أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أن انسحاب التحالف الدولي في 30 أيلول سيسرع حصر السلاح 100%، بعدما قدمت الحكومة ضمانات للفصائل بانتهاء الوجود الأجنبي. وقال النعمان إن الملف سيادي ولن يكون مطروحا في واشنطن، ويضع التصريح الفصائل أمام زوال حجتها المعلنة، لكنه لا يحدد جدول التسليم أو الأسلحة والجهات المشمولة وآلية إنفاذ القرار على الأرض بعد موعد الانسحاب النهائي المرتقب. أكدت لجنة المالية النيابية عزمها تثبيت جميع موظفي العقود والأجراء ضمن موازنة 2027. رئيس اللجنة عدي عواد أوضح أن الاجتماعات مع وزير المالية ومسؤولي الوزارات وديوان الرقابة المالية خلصت إلى ضرورة تثبيت شريحة العقود والأجراء في موازنة العام المقبل، مع توفير البرلمان الغطاء المالي اللازم لهذا الأمر. وكان وزير المالية فالح ساري أعلن إدراج نص لتثبيت العاملين بصفة عقود والأجراء اليوميين على الملاك الدائم ضمن مشروع موازنة عام 2027. وذكرت وزارة المالية أن الإجراء جاء بعد عمل متواصل من دوائرها المختصة، شمل جرد الأعداد والبيانات واحتساب الكلف المالية المترتبة على التثبيت وتأمين التخصيصات المالية اللازمة، مؤكدة أن الوزارة تعاملت مع ملف العقود والأجراء اليوميين بمسؤولية عالية وعملت على استكمال متطلباته المالية والفنية. وفي هذه الأثناء أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر أن الحكومة تعتزم إرسال مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 إلى البرلمان قبل نهاية شهر تشرين الأول المقبل. وقال كوجر أن المجلس أو مجلس النواب لم يتسلم حتى الآن مشروع الموازنة من الحكومة، وبالتالي لا يمكن تحديد موعد دقيق لإقرارها. وحول إمكانية ترحيل الموازنة إلى العام المقبل، تابع أن هذا الأمر يبدو ممكنا. أكدت لجنة النفط النيابية أن وزارة النفط تعتزم خفض أسعار بعض المشتقات النفطية خلال الأيام القليلة المقبلة في إطار معالجة أزمة ارتفاع أسعار الوقود. وقالت أن اللجنة أكدت لوزير النفط ضرورة خفض أسعار الوقود ومراجعة القرارات التي أدت إلى زيادة أسعار المشتقات النفطية على دوائر الدولة والمصانع والمعامل الحكومية والفلاحين، مبينة أن ذلك انعكس بشكل مباشر على المواطنين.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.

0: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. اغرس القيم قبل ان تعلم العلوم. تربية الابناء على القيم اولى من حشو العقول بالمعلومات، فالعلم بلا اخلاق كالسيف في يد مجرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. القلوب التي تربت على المبادئ لا تضل الطريق أبدا.
1: نصائح تربوية من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها، إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: أنت والآخر من الرشيد FM.
1: التعامل مع الطفل المشاكس في البيت يتطلب منك الصبر، التفهم، الحكمة، التواصل والثقة، والتحدث مع الطفل بشكل طيب دون تهديد أو صراخ أو التوعد له بالضرب أو العقوبات القاسية. فساعده على التعبير عن غضبه بطريقة صحيحة، واستبدل العقاب بحلول عملية كإصلاح الخطأ والاعتذار، واهتم بسلوكه الجيد أكثر من السيء، فالطفل يكرر السلوك الذي ينال عليه اهتماما.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: على حماية نفسه عبر قواته الأمنية بعيدا عن الصراعات الداخلية الطائفية أو العرقية. يأتي ذلك فيما أكد رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية بهاء الأعرجي بقاء قوات أمريكية في العراق لحماية السفارة الأمريكية والبعثات الدبلوماسية والمصالح الأمريكية، مشيرا إلى أن ذلك يختلف عن وجود التحالف الدولي. وقال الأعرجي إن قرار تنظيم السلاح هو قرار عراقي، مشددا على أنه لا يمكن إنجازه في يوم واحد، وإنما يحتاج إلى فترة زمنية وحوار مع الفصائل المسلحة. وفي المقابل أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أن انسحاب التحالف الدولي في 30 أيلول سيسرع حصر السلاح 100%، بعدما قدمت الحكومة ضمانات للفصائل بانتهاء الوجود الأجنبية. وقال النعمان إن الملف سيادي ولن يكون مطروحا في واشنطن، ويضع التصريح الفصائل أمام زوال حجتها المعلنة، لكنه لا يحدد جدول التسليم أو الأسلحة والجهات المشمولة وآلية إنفاذ القرار على الأرض بعد موعد الانسحاب النهائي المرتقب. أكدت لجنة المالية النيابية عزمها تثبيت جميع موظفي العقود والأجراء ضمن موازنة 2027. رئيس اللجنة عدي عواد أوضح أن الاجتماعات مع وزير المالية ومسؤولي الوزارات وديوان الرقابة المالية خلصت إلى ضرورة تثبيت شريحة العقود والأجراء في موازنة العام المقبل، مع توفير البرلمان الغطاء المالي اللازم لهذا الأمر. وكان وزير المالية فالح ساري أعلن إدراج نص لتثبيت العاملين بصفة عقود والأجراء اليوميين على الملاك الدائم ضمن مشروع موازنة عام 2027. وذكرت وزارة المالية أن الإجراء جاء بعد عمل متواصل من دوائرها المختصة، شمل جرد الأعداد والبيانات واحتساب الكلف المالية المترتبة على التثبيت وتأمين التخصيصات المالية اللازمة، مؤكدة أن الوزارة تعاملت مع ملف العقود والأجراء اليوميين بمسؤولية عالية وعملت على استكمال متطلباته المالية والفنية. وفي هذه الأثناء أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر أن الحكومة تعتزم إرسال مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 إلى البرلمان قبل نهاية شهر تشرين الأول المقبل. وقال كوجر أن المجلس أو مجلس النواب لم يتسلم حتى الآن مشروع الموازنة من الحكومة، وبالتالي لا يمكن تحديد موعد دقيق لإقرارها. وحول إمكانية ترحيل الموازنة إلى العام المقبل، تابع أن هذا الأمر يبدو ممكنا. أكدت لجنة النفط النيابية أن وزارة النفط تعتزم خفض أسعار بعض المشتقات النفطية خلال الأيام القليلة المقبلة في إطار معالجة أزمة ارتفاع أسعار الوقود. وقالت أن اللجنة أكدت لوزير النفط ضرورة خفض أسعار الوقود ومراجعة القرارات التي أدت إلى زيادة أسعار المشتقات النفطية على دوائر الدولة والمصانع والمعامل الحكومية والفلاحين، مبينة أن ذلك انعكس بشكل مباشر على المواطنين.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
2: للتحدي أكثر من باب يفتح، وللأثير أكثر من صوت يسمع، وللإبداع رقم واحد. الرشيد FM الأولى بامتياز.

0: خبر يستحق الانتباه. خبر يستحق الانتباه.
1: مهمة الزيد في نيويورك تأتي هذه المرة وسط مشهد إقليمي يتغير بسرعة، فيما لم تحسم بغداد ملف سلاح الفصائل قبل موعد 30 أيلول، وتتمسك جماعة مسلحة رئيسة بخيارات لا تصل إلى التسليم الكامل للسلاح. وتقول مصادر حكومية أن بغداد تسعى إلى إقناع ترامب بتأجيل إجراءات مالية أو اقتصادية محتملة مقابل استمرار العمل على حصر السلاح بيد الدولة، لكن مراقبين يرون أن حسابات واشنطن لم تعد عراقية فقط، إذ يستعد ترامب للقاء ممثلي السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وعمان لمناقشة الحرب مع إيران ومرحلة ما بعدها، بعدما أكد أنه يريد سماع موقف حلفائه قبل اتخاذ قراره بشأن المرحلة المقبلة. وبحسب أكسيوس، تعمل الإدارة الأمريكية بالتوازي على استراتيجية لما بعد الحرب تقوم على احتواء إيران ودفع علاقة إسرائيل مع دول المنطقة إلى الأمام، فيما تعود السعودية إلى قلب النقاش المتعلق بمستقبل التطبيع. وبذلك قد يجد الزيدي نفسه أمام سؤال أمريكي أكثر صعوبة: لماذا تمنح واشنطن بغداد مهلة جديدة بينما تتجه في الوقت نفسه إلى إعادة صياغات التوازنات الإقليمية وتقليص مساحة تحرك حلفاء إيران؟

0: الراجعي.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا
5: شوية أخبار من الرشيد FM.
6: غادر رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي العاصمة بغداد متوجها إلى مدينة نيويورك الأمريكية للمشاركة باجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وسيلقي الزيدي كلمة العراق لاستعراض المواقف من الأزمات الإقليمية بجانب عرض خطوات الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد وتأكيد السيادة، فضلا عن عقده لقاءات ثنائية مع قادة ورؤساء حكومات لبحث تمتين التعاون والشراكات الاقتصادية المتبادلة بما يخدم المصالح المشتركة للبلاد. المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي قال إن رئيس الوزراء سيخاطب العالم بصوت العراق ومصالح شعبه، مؤكدا أن العراق ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة وأن أمنها يتحقق باحترام السيادة وبناء شراكات تدعم الاستقرار والتنمية. تستقبل نيويورك قرابة 130 رئيس دولة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تهيمن عليها حرب الشرق الأوسط وأوكرانيا، بالإضافة إلى مخاطر الذكاء الاصطناعي. وتقول وكالة رويترز إن مجلس الأمن قد يعقد اجتماعات رفيعة مع قادة عرب، فيما يعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع تقليص التمويل الأمريكي والانسحاب من عشرات الهيئات. ويغيب الرئيس الصيني شي جين بينغ مفضلا لقاء ترامب في واشنطن الخميس المقبل بدل المشاركة شخصيا في اجتماعات المنظمة الدولية. كشف ذا ناشونال أن العراق والأردن سينضمان إلى اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة الخليج في نيويورك، مع توقع مشاركة مصر أيضا. وقالت الصحيفة إن إيران والفصائل ومصير المواجهة الأمريكية الإيرانية إلى جانب توسع الحوثيين قرب باب المندب ستتصدر المحادثات. ونقلت عن مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش دعوة لحوار إيراني عربي موازن للتفاوض الأمريكي الإيراني، بينما لم تنشر واشنطن جدول الاجتماع أو مخرجاته السياسية المقترحة. لنا رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني اليوم في أربيل إتمام توحيد قوات البيشمركة تحت مظلة الوزارة بعد 4 سنوات من العمل بدعم أمريكي وبموجب مذكرة تفاهم مع البنتاغون. وقال البرزاني إن التوحيد مرحلة أولى ستليها تطوير القدرات والتسليح والتدريب، وشدد على بقاء البيشمركة فوق الحزبية ودفاعا عن الإقليم. ودعا بغداد لمساواة الرواتب وتعزيز التنسيق لأنها قوة دستورية. وفي سياق العلاقات الاتحادية، أوضح رئيس حكومة الإقليم أن قوات البيشمركة تعد قوة دستورية وجزءا رئيسيا من المنظومة الدفاعية للعراق وصمام أمان لحماية السلام والاستقرار، مؤكدا ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون الأمني والعسكري بين البيشمركة والجيش العراقي. في خطوة تعيد التساؤلات حول المهل والمخططات الحكومية لحصر السلاح، أكد مدير الإعلام الحربي في هيئة الحشد مهند العقابي أن أسلحة الفصائل المسلحة لن تسلم إلى الحكومة العراقية، بل سيتم إعادة تنظيمها تحت إشراف الحكومة الاتحادية لمنع أي خروقات. وشدد العقابي على الرفض القاطع لأي استهداف يطال إقليم كردستان أو مدينة أربيل، مؤكدا أن أمن الإقليم وكافة المحافظات يمثل جزءا لا يتجزأ من استقرار العراق الشامل، معلنا الدعم الكامل لضبط السلاح ومنع الفوضى. كشفت مصادر مشاركة في التفاوض أن تخزين أسلحة الفصائل قد يكون حلا مؤقتا، وأنها قد تستخدم مجددا إذا هاجمت الولايات المتحدة إيران. وقالت إن 3 لجان إطارية وبرلمانية وحكومية تفاوض بتوقيتات تتراوح من أسابيع إلى 4 سنوات من دون اتفاق على المخازن أو نوع الأسلحة، ولم تعلن الحكومة خطة تنفيذية موحدة قبل موعد انسحاب التحالف في 30 أيلول وسط اختلاف مواقف اللجان الثلاث. أكدت اللجنة المالية النيابية عزمها تثبيت جميع موظفي العقود والأجراء ضمن موازنة عام 2027. رئيس اللجنة عدي عواد أوضح أن الاجتماعات مع وزير المالية ومسؤولي الوزارات وديوان الرقابة المالية خلصت إلى ضرورة تثبيت شريحة العقود والأجراء في موازنة العام المقبل، مع توفير البرلمان الغطاء المالي اللازم لذلك.
5: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

راديو رشيد، برامج رياضة، اقتصاد، أخبار. الرشيد FM لكم.

0: خبر يستحق الانتباه، خبر يستحق الانتباه.
1: مهمة الزيد في نيويورك تأتي هذه المرة وسط مشهد إقليمي يتغير بسرعة، فيما لم تحسم بغداد ملف سلاح الفصائل قبل موعد 30 أيلول، وتتمسك جماعة مسلحة رئيسة بخيارات لا تصل إلى التسليم الكامل للسلاح،

يقول مصادر حكومية أن بغداد تسعى إلى إقناع ترامب بتأجيل إجراءات مالية أو اقتصادية محتملة مقابل استمرار العمل على حصر السلاح بيد الدولة، لكن مراقبين يرون أن حسابات واشنطن لم تعد عراقية فقط، إذ يستعد ترامب للقاء ممثلي السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وعمان لمناقشة الحرب مع إيران ومرحلة ما بعدها، بعدما أكد أنه يريد سماع موقف حلفاء قبل اتخاذ قراره بشأن المرحلة المقبلة. وبحسب أكسيوس، تعمل الإدارة الأمريكية بالتوازي على استراتيجية لما بعد الحرب تقوم على احتواء إيران ودفع علاقة إسرائيل مع دول المنطقة إلى الأمام، فيما تعود السعودية إلى قلب النقاش المتعلق بمستقبل التطبيع. وبذلك قد يجد الزيدي نفسه أمام سؤال أمريكي أكثر صعوبة: لماذا تمنح واشنطن بغداد مهلة جديدة بينما تتجه في الوقت نفسه إلى إعادة صياغة التوازنات الإقليمية وتقليص مساحة تحرك حلفاء إيران؟

0: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: غادر رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي العاصمة بغداد متوجها إلى مدينة نيويورك الأمريكية للمشاركة باجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وسيلقي الزيدي كلمة العراق لاستعراض المواقف من الأزمات الإقليمية بجانب عرض خطوات الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد وتأكيد السيادة، فضلا عن عقده لقاءات ثنائية مع قادة ورؤساء حكومات لبحث تمتين التعاون والشراكات الاقتصادية المتبادلة بما يخدم المصالح المشتركة للبلاد. المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي قال إن رئيس الوزراء سيخاطب العالم بصوت العراق ومصالح شعبه، مؤكدا أن العراق ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة وأن أمنها يتحقق باحترام السيادة وبناء شراكات تدعم الاستقرار والتنمية. تستقبل نيويورك قرابة 130 رئيس دولة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تهيمن عليها حرب الشرق الأوسط وأوكرانيا، بالإضافة إلى مخاطر الذكاء الاصطناعي. وتقول وكالة رويترز إن مجلس الأمن قد يعقد اجتماعات رفيعة مع قادة عرب، فيما يعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع تقليص التمويل الأمريكي والانسحاب من عشرات الهيئات. ويغيب الرئيس الصيني شي جين بينغ مفضلا لقاء ترامب في واشنطن الخميس المقبل بدل المشاركة شخصيا في اجتماعات المنظمة الدولية. كشف ذا ناشونال أن العراق والأردن سينضمان إلى اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة الخليج في نيويورك، مع توقع مشاركة مصر أيضا. وقالت الصحيفة إن إيران والفصائل ومصير المواجهة الأمريكية الإيرانية إلى جانب توسع الحوثيين قرب باب المندب ستتصدر المحادثات. ونقلت عن مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش دعوة لحوار إيراني عربي موازن للتفاوض الأمريكي الإيراني، بينما لم تنشر واشنطن جدول الاجتماع أو مخرجاته السياسية المقترحة. لنا رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني اليوم في أربيل إتمام توحيد قوات البيشمركة تحت مظلة الوزارة بعد 4 سنوات من العمل بدعم أمريكي وبموجب مذكرة تفاهم مع البنتاغون. وقال البرزاني إن التوحيد مرحلة أولى ستليها تطوير القدرات والتسليح والتدريب، وشدد على بقاء البيشمركة فوق الحزبية ودفاعا عن الإقليم. ودعا بغداد لمساواة الرواتب وتعزيز التنسيق لأنها قوة دستورية. وفي سياق العلاقات الاتحادية، أوضح رئيس حكومة الإقليم أن قوات البيشمركة تعد قوة دستورية وجزءا رئيسيا من المنظومة الدفاعية للعراق وصمام أمان لحماية السلام والاستقرار، مؤكدا ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون الأمني والعسكري بين البيشمركة والجيش العراقي. في خطوة تعيد التساؤلات حول المهل والمخططات الحكومية لحصر السلاح، أكد مدير الإعلام الحربي في هيئة الحشد مهند العقابي أن أسلحة الفصائل المسلحة لن تسلم إلى الحكومة العراقية، بل سيتم إعادة تنظيمها تحت إشراف الحكومة الاتحادية لمنع أي خروقات. وشدد العقابي على الرفض القاطع لأي استهداف يطال إقليم كردستان أو مدينة أربيل، مؤكدا أن أمن الإقليم وكافة المحافظات يمثل جزءا لا يتجزأ من استقرار العراق الشامل، معلنا الدعم الكامل لضبط السلاح ومنع الفوضى. كشفت مصادر مشاركة في التفاوض أن تخزين أسلحة الفصائل قد يكون حلا مؤقتا وأنها قد تستخدم مجددا إذا هاجمت الولايات المتحدة إيران. وقالت إن 3 لجان إطارية وبرلمانية وحكومية تفاوض بتوقيتات تتراوح من أسابيع إلى 4 سنوات من دون اتفاق على المخازن أو نوع الأسلحة. ولم تعلن الحكومة خطة تنفيذية موحدة قبل موعد انسحاب التحالف في 30 أيلول وسط اختلاف مواقف اللجان الثلاث. أكدت اللجنة المالية النيابية عزمها تثبيت جميع موظفي العقود والأجراء ضمن موازنة عام 2027. رئيس اللجنة عدي عواد أوضح أن الاجتماعات مع وزير المالية ومسؤولي الوزارات وديوان الرقابة المالية خلصت إلى ضرورة تثبيت شريحة العقود والأجراء في موازنة العام المقبل مع توفير البرلمان الغطاء المالي اللازم لذلك.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
2: نصائح تربوية من الرشيد أف أم. كن قدوة، فالأبناء يتعلمون بما يرون لا بما يسمعون. الأطفال يقلدون سلوك آبائهم أكثر مما يطبقون نصائحهم، قال الشاعر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. علم بفعلك، فإن الأفعال أبلغ من الأقوال.
3: نصائح
2: تربوية
3: من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها، إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM

0: لحظة يا من تطرق الباب.
1: كبرتي جدا يا سلمى، لم أعرفك.
0: لست سلمى، من أنت؟
1: أنا شحتوت، وهذا حمار العزيز حصحص.
0: انتظر يا هذا، هل تظن أن بإمكان الحمار أن يدخل البيت؟
1: وما المانع؟ هل لديك مانع يا حصحص؟ أرأيت؟ حصحص موافق.
2: ما هذا؟ حمار في بيت القاضي؟
1: إنه أنا يا عمي.
2: من؟ شحتوت ابن أخي؟
1: هو يتحدث عني يا حصحص.
2: خذيه إلى الحظيرة يا وديدة، حيث مكانه الطبيعي.
1: أهكذا تستقبل ابن أخيك يا عمه؟ طبعني في الحظيرة.
2: إنني أقصد الحمار، كيف تدخل به إلى البيت يا شحتوت؟
1: إنه

0: حاول يا أبي حاول.
1: أخبرتني الخالة وديدة أنك تحكي لسلمى حكايات قبل النوم. ستظلين طفلة مدللة ولن تنضجي أبدا.
0: أسمعت يا أبي؟ ماذا أقول الآن؟
2: لا تقولي شيئا، إنني بالفعل أحكي قصصا لابنتي لتأخذ منها العبرة والفائدة. واليوم سأحكي لها قصة عن أهمية الصبر على البلاء.
0: أحتاجها بشدة يا أبي.
2: كان نبي الله أيوب عليه السلام رجلا واسع الثراء، أنعم الله عليه بنعم كثيرة، وكان يحسن الشكر على النعمة، وتعينه على ذلك زوجته الصالحة رحمة.
3: سامر، خذ مني يا بني.
4: لا داعي، الكل أمامه طعام وفير من فضل الله.
3: زيادة الخير أفضل. اسمع يا بني، حاول أن تتأكد أن أباك ينال شيئا من الطعام.
4: تعرفينه أكثر مني يا أم، لا يأكل إلا إذا تأكد من إطعام الضيوف أولا.
5: رحمة، هل دعوت السيدة صهباء إلى مائدة النساء؟
3: تعرفين يا أصيلة أن بيت النبي الله أيوب مفتوح للجميع.
5: ولكن صهباء غنية وليست بحاجة للطعام المجاني، كما أنها بخيلة وحقودة.
3: أنصحك ألا تنظري لعيوب الناس يا أصيلة، وانشغلي بذكر الله.
4: تفضل.
6: السلام عليك يا بني.
4: وعليك السلام يا عما، هل من خدمة أؤديها لك؟
6: إنني جائع، وسمعت أن بهذه المدينة نبيا يقدم الطعام لمن يطلبه.
4: هذا صحيح، ولكننا للأسف فرغنا الآن من الوليمة، شرفنا في الغد إن شاء الله.
6: ها؟ شكرا لك على كل حال.
3: انتظر يا سيدي أرجوك، إن ولدي لم يقصد أبدا. اذهب يا سامر واذبح أكبر كبش لدينا، وأعد الوليمة في الحال لضيفنا الكريم.
6: لا داعي للتعب، يمكنني أن أنتظر حتى الغد.
3: سمعك نبي الله أيوب وبكى قائلا: أأبيت شبعان وفي بيتي ضيف جائع؟ ثم أمرني أن أستبقيك.
6: يملك المال والحقول ثم ينشغل بغريب طاعن في السن مثلي.
3: الملك لله وحده يا سيدي، ما نحن إلا عبيد وإماء. تفضل معي، فنبي الله أيوب يصر على أن يخدمك بنفسه.
7: لماذا لم تحضر يوم أمس وليمة نبي الله أيوب يا حالك؟
8: كنت مشغولا في التجارة طوال اليوم.
7: أنصحك ألا تضيع منك وليمة اليوم، الطيبات هناك كثيرة.
8: لا أفهم لماذا ينفق أيوب كل ثروته على إطعام الناس وكسوتهم وعلاجهم.
9: إنه يتقرب إلى ربه يا رجل.
10: هل تظن ذلك يا سيدي؟
9: بالطبع، وإلا فلماذا يضيع ماله؟ ها؟
8: من أنت أيها السيد؟
10: أنا تاجر من بلاد العجم.
8: لم تقل لنا رأيك في النبي أيوب.
10: لا داعي، أفضل أن أحتفظ به لنفسي.
8: لقد شوقتنا أكثر لمعرفة رأيك.
10: أرى أن أيوب يتظاهر بطاعة الله وليس مخلصا في عبادته.
9: هذا أغرب رأي سمعته.
8: كيف؟ اشرح لنا أكثر.
10: إن الرجل الغني لا يضيره أن ينفق بعض ماله ليشتري به مديح الناس. لو كان أيوب فقيرا لعرفتم معدنه الحقيقي.
5: يكفي هذا التعب يا رحمة، اجلسي لترتاحي قليلا.
3: إن خدمتي لكم هي راحتي، تفضلنا بالهناء والشفاء.
11: ما أجمل ضفائر شعرك يا رحمة التي تظهر من تحت طرحتك.
3: وددت أن أقول لك تفضليها يا صهباء، ولكن كيف؟
5: ألا يكفيكم كل هذا الطعام حتى تطمعوا في شعر مضيفتكم؟
9: صحيح، مال أيوب كثير ولا ينفد.
6: فليبارك الله في ماله، رجل طيب وصالح.

0: أدراك يا شيخ حوراني؟
1: ألا ترى كرمه وعطاء؟
0: هذا لأنه غني، ربما لو كان فقيرا ما رأينا منه طيبة ولا صلاحا.
1: اتقوا الله في الرجل الذي يطعمكم كل يوم ويخدمكم بيديه.

0: سامر، أبحث عنك في كل مكان. أتبكي يا ولدي؟
1: ربما دخل شيء في عيني.
0: الرجال لا يبكون يا ولدي إلا من خشية الله، ولا يقولون إلا الحق. هيا افتح قلبك لي.
1: سمعت الناس اليوم يتقولون على أبي نبي الله أيوب، ولم أستطع أن أرد عليهم لأنهم ضيوفنا.
0: أنا أيضا سمعت النساء يتهامسن بكلام فارغ، يشكون في إخلاص أبيك لربه.
1: نعم، هذا ما سمعته منهم.
0: وما أهمية رأيهم؟ إنما حكم رب الناس على قلبه بالصلاح، والدليل أنه اختاره نبيا.
1: لقد أراحني كلامك يا أمي، كنت أخجل أن أزعج أبي بهذا الأمر، ولو نقلت له الكلام ستكون نميمة.
0: أحسنت يا ولدي، لقد أنعم الله علينا بصحبة نبيه الكريم أيوب، وهي مسؤولية عظيمة، علينا أن نكون جديرين بها.
2: وقضت مشيئة الله تعالى أن يمتحن نبيه أيوب امتحان الصبر، وبدأ السؤال الأول في ذلك الامتحان العظيم.
3: حقول أيوب تحترق، حقول أيوب تحترق.
4: أيها الناس أعينونا بالماء.
5: سلم يا رب. صهباء، هيا بنا نساعدهم.
6: هل نلقي بأنفسنا وسط النار؟
5: ها؟ معك حق، إن أيوب نفسه ترك أرضه تحترق ولم يخرج من صلاته ليحاول إنقاذ ماله.
7: يا لها من كارثة، ضاعت ثروة أيوب كلها.
8: الآن نستطيع أن نحكم على حقيقة تدينه.
9: ستثبت الأيام لكم أنني على حق.
10: احذر يا سيد أن تلمسك النار.
11: لا تخاف علي من النار،
9: بل خاف على أيوب صاحب الأرض المحترق.
0: ما كان ينبغي أن تخاطر بحياتك يا ولدي على هذا النحو.
1: إنها أرضي يا أمي.
0: بل هي أرض الله يا بني، وما جرى فيها قضاء الله.
1: هل كان الأصوب أن أترك الأرض تحترق دون أن أحاول إنقاذها؟
0: بل الواجب عليك يا بني أن تحمي أرضك وتصونها وتمنع عنها الأذى والخراب وتحرص على إعمارها من جديد، فقط لا تفرط في نعمة الحياة.
1: فهمتك يا أمي، سأحاول أن أزيل أثار الحريق مع إخوتي، ثم نبدأ في الزراعة مرة أخرى.
0: يحميك الله يا بني ويرعاك.
1: هل أبي بخير؟
0: الحمد لله، لم تفارقه ابتسامة الرضا. ليتك تقتدي به وتمنع هذا العبوس عن وجهك.
1: إنني حزين يا أمي على احتراق الأرض.
0: لا يحزن المؤمن إلا إذا أذنب أو فرط في جنب الله، أما الدنيا فهي زائلة يا بني.
9: يا سيد حوراني، إلى أين تذهب في جوف الليل؟
12: ذاهب لزيارة نبي الله أيوب لأواسيه.
9: لتواسيه؟ وما الداعي؟
12: لقد فقد الرجل الطيب أرضه وماله.
9: لديه من الأولاد 10، ويستطيعون إعمار الأرض وإعادة المال أضعاف.
13: يا لها من كارثة مروعة.
5: كيف مات الأولاد 10 في يوم واحد؟
13: يقولون إن صاعقة هبطت من السماء وقضت عليهم جميعا.
14: هناك من يقولون إنهم مرضوا بوباء عجيب.
15: اصمتي، إن رحمة قادمة.
13: البقاء لله يا رحمة.
5: نعلم أن المصيبة كبيرة.
0: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الله. استرد الحق وديعته، والحمد لله على كل حال.
12: يا له من جبل صامت.
9: عمن تتحدث يا حوراني؟
12: عن نبي الله أيوب، فقد أولاده 10 ودفنهم بيده، ثم نهض إلى صلاته وعبادته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب.
0: صدق الله العظيم.
2: يا لها من امتحانات صعبة.
3: الامتحانات الصعبة لم تنتهي بعد.
2: هل جرى لسيدنا أيوب وزوجته رحمة أكثر من ذلك؟
3: بالطبع يا بنيتي، لقد كان. ما هذا الصوت؟
2: ابن أخيك النابغ شحتوت.
3: هيا هيا انهض معي، لقد حان موعد النوم.
4: نوم شحتوت، حمص نوم.
5: ما هذا الصوت المخيف؟ سأهرب إلى الحظيرة.
2: أنت رائع يا حمص.
4: حمص رائع، حس حس حمار.

0: بريك وراجعين.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا
5: شوية أخبار. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
6: غادر رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي العاصمة بغداد متوجها إلى مدينة نيويورك الأمريكية للمشاركة باجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وسيلقي الزيدي كلمة العراق لاستعراض المواقف من الأزمات الإقليمية بجانب عرض خطوات الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد وتأكيد السيادة، فضلا عن عقده لقاءات ثنائية مع قادة ورؤساء حكومات لبحث تمتين التعاون والشراكات الاقتصادية المتبادلة بما يخدم المصالح المشتركة للبلاد. المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي قال إن رئيس الوزراء سيخاطب العالم بصوت العراق ومصالح شعبه، مؤكدا أن العراق ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة وأن أمنها يتحقق باحترام السيادة وبناء الشراكات، شراكات تدعم الاستقرار والتنمية. تستقبل نيويورك قرابة 130 رئيس دولة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تهيمن عليها حرب الشرق الأوسط وأوكرانيا، بالإضافة إلى مخاطر الذكاء الاصطناعي. وتقول وكالة رويترز إن مجلس الأمن قد يعقد اجتماعات رفيعة مع قادة عرب، فيما يعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع تقليص التمويل الأمريكي والانسحاب من عشرات الهيئات. ويغيب الرئيس الصيني شي جين بينغ مفضلا لقاء ترامب في واشنطن الخميس المقبل بدل المشاركة شخصيا في اجتماعات المنظمة الدولية. كشف ذا ناشونال أن العراق والأردن سينضمان إلى اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة الخليج في نيويورك، مع توقع مشاركة مصر أيضا. وقالت الصحيفة إن إيران والفصائل ومصير المواجهة الأمريكية الإيرانية إلى جانب توسع الحوثيين قرب باب المندب ستتصدر المحادثات. ونقلت عن مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش دعوة لحوار إيراني عربي موازن للتفاوض الأمريكي الإيراني، بينما لم تنشر واشنطن جدول الاجتماع أو مخرجاته السياسية المقترحة. لنا رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني اليوم في أربيل إتمام توحيد قوات البيشمركة تحت مظلة الوزارة بعد 4 سنوات من العمل بدعم أمريكي وبموجب مذكرة تفاهم مع البنتاغون. وقال البرزاني إن التوحيد مرحلة أولى ستليها تطوير القدرات والتسليح والتدريب، وشدد على بقاء البيشمركة فوق الحزبية ودفاعا عن الإقليم. ودعا بغداد لمساواة الرواتب وتعزيز التنسيق لأنها قوة دستورية. وفي سياق العلاقات الاتحادية، أوضح رئيس حكومة الإقليم أن قوات البيشمركة تعد قوة دستورية وجزءا رئيسيا من المنظومة الدفاعية للعراق وصمام أمان لحماية السلام والاستقرار، مؤكدا ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون الأمني والعسكري بين البيشمركة والجيش العراقي. في خطوة تعيد التساؤلات حول المهل والمخططات الحكومية لحصر السلاح، أكد مدير الإعلام الحربي في هيئة الحشد مهند العقابي أن أسلحة الفصائل المسلحة لن تسلم إلى الحكومة العراقية، بل سيتم إعادة تنظيمها تحت إشراف الحكومة الاتحادية لمنع أي خروقات. وشدد العقابي على الرفض القاطع لأي استهداف يطال إقليم كردستان أو مدينة أربيل، مؤكدا أن أمن الإقليم وكافة المحافظات يمثل جزءا لا يتجزأ من استقرار العراق الشامل، معلنا الدعم الكامل لضبط السلاح ومنع الفوضى. كشفت مصادر مشاركة في التفاوض أن تخزين أسلحة الفصائل قد يكون حلا مؤقتا وأنها قد تستخدم مجددا إذا هاجمت الولايات المتحدة إيران. وقالت إن 3 لجان إطارية وبرلمانية وحكومية تفاوض بتوقيتات تتراوح من أسابيع إلى 4 سنوات من دون اتفاق على المخازن أو نوع الأسلحة. ولم تعلن الحكومة خطة تنفيذية موحدة قبل موعد انسحاب التحالف في 30 أيلول وسط اختلاف مواقف اللجان الثلاث. أكدت اللجنة المالية النيابية عزمها تثبيت جميع موظفي العقود والأجراء ضمن موازنة عام 2027. رئيس اللجنة عدي عواد أوضح أن الاجتماعات مع وزير المالية ومسؤولي الوزارات وديوان الرقابة المالية خلصت إلى ضرورة تثبيت شريحة العقود والأجراء في موازنة العام المقبل مع توفير البرلمان الغطاء المالي اللازم لذلك.
5: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم إنها الرشيد FM.

0: مبدا والاخر من الرشيد اف ام.
1: ان طال وقت وقوفك في اشاره المرور فلا يجب اختلاس النظر او التمعن فيما تحتويه السياره التي بجانبك احتراما لخصوصيه غيرك، خاصه ان كان هناك فتيات او سيدات.
0: انت والاخر من الرشيد اف ام.

بغداد ملف سلاح الفصائل قبل موعد 30 أيلول، وتتمسك جماعة مسلحة رئيسة بخيارات لا تصل إلى التسليم الكامل للسلاح. وتقول مصادر حكومية أن بغداد تسعى إلى إقناع ترامب بتأجيل إجراءات مالية أو اقتصادية محتملة مقابل استمرار العمل على حصر السلاح بيد الدولة. لكن مراقبين يرون أن حسابات واشنطن لم تعد عراقية فقط، إذ يستعد ترامب للقاء ممثلي السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وعمان لمناقشة الحرب مع إيران ومرحلة ما بعدها، بعدما أكد أنه يريد سماع موقف حلفائه قبل اتخاذ قراره بشأن المرحلة المقبلة. وبحسب أكسيوس، تعمل الإدارة الأمريكية بالتوازي على استراتيجية لما بعد الحرب تقوم على احتواء إيران ودفع علاقة إسرائيل مع دول المنطقة إلى الأمام، فيما تعود السعودية إلى قلب النقاش المتعلق بمستقبل التطبيع. وبذلك قد يجد الزيدي نفسه أمام سؤال أمريكي أكثر صعوبة: لماذا تمنح واشنطن بغداد مهلة جديدة بينما تتجه في الوقت نفسه إلى إعادة صياغة التوازنات الإقليمية وتقليص مساحة تحرك حلفاء إيران؟

0: أمان لحماية السلام والاستقرار، مؤكدا ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون الأمني والعسكري بين البيشمركة والجيش العراقي. في خطوة تعيد التساؤلات حول المهل والمخططات الحكومية لحصر السلاح، أكد مدير الإعلام الحربي في هيئة الحشد مهند العقابي أن أسلحة الفصائل المسلحة لن تسلم إلى الحكومة العراقية، بل سيتم إعادة تنظيمها تحت إشراف الحكومة الاتحادية لمنع أي خروقات. وشدد العقابي على الرفض القاطع لأي استهداف يطال إقليم كردستان أو مدينة أربيل، مؤكدا أن أمن الإقليم وكافة المحافظات يمثل جزءا لا يتجزأ من استقرار العراق الشامل، معلنا الدعم الكامل لضبط السلاح ومنع الفوضى. كشفت مصادر مشاركة في التفاوض أن تخزين أسلحة الفصائل قد يكون حلا مؤقتا، وأنها قد تستخدم مجددا إذا هاجمت الولايات المتحدة إيران. وقالت إن 3 لجان إطارية وبرلمانية وحكومية تفاوض بتوقيتات تتراوح من أسابيع إلى 4 سنوات من دون اتفاق على المخازن أو نوع الأسلحة. ولم تعلن الحكومة خطة تنفيذية موحدة قبل موعد انسحاب التحالف في 30 أيلول، وسط اختلاف مواقف اللجان الـ3. أكدت اللجنة المالية النيابية عزمها تثبيت جميع موظفي العقود والأجراء ضمن موازنة عام 2027. رئيس اللجنة عدي عواد أوضح أن الاجتماعات مع وزير المالية ومسؤولي الوزارات وديوان الرقابة المالية خلصت إلى ضرورة تثبيت شريحة العقود والأجراء في موازنة العام المقبل، مع توفير البرلمان الغطاء المالي اللازم لذلك.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

أحلى الأوقات أحلى الأوقات الأغاني والمنوعات مع راديو الرشيد الرشيد

0: كريك وراجعين.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم، الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

إنها في القلب، إنها في الروح، إنها في الروح، إنها بالجو، إنها بالجو.

0: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة

تابعوا صفحة راديو الرشيد اف ام على الفيسبوك واعطي رأيك وشارك برامجنا الرشيد في فيسبوك.

0: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا
4: شوية أخبار، شوية أخبار من الرشيد أف أم.
5: غادر رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي العاصمة بغداد متوجها إلى مدينة نيويورك الأمريكية للمشاركة باجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وسيلقي الزيدي كلمة العراق لاستعراض المواقف من الأزمات الإقليمية بجانب عرض خطوات الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد وتأكيد السيادة، فضلا عن عقده لقاءات ثنائية مع قادة ورؤساء حكومات لبحث تمتين التعاون والشراكات الاقتصادية المتبادلة بما يخدم المصالح المشتركة للبلاد. المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي قال إن رئيس الوزراء سيخاطب العالم بصوت العراق ومصالح شعبه، مؤكدا أن العراق ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة وأن أمنها يتحقق باحترام السيادة وبناء شراكات تدعم الاستقرار والتنمية. تستقبل نيويورك قرابة 130 رئيس دولة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تهيمن عليها حرب الشرق الأوسط وأوكرانيا، بالإضافة إلى مخاطر الذكاء الاصطناعي. وتقول وكالة رويترز إن مجلس الأمن قد يعقد اجتماعات رفيعة مع قادة عرب، فيما يعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع تقليص التمويل الأمريكي والانسحاب من عشرات الهيئات. ويغيب الرئيس الصيني شي جين بينغ مفضلا لقاء ترامب في واشنطن الخميس المقبل بدل المشاركة شخصيا في اجتماعات المنظمة الدولية. كشف ذا ناشنال أن العراق والأردن سينضمان إلى اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة الخليج في نيويورك، مع توقع مشاركة مصر أيضا. وقالت الصحيفة إن إيران والفصائل ومصير المواجهة الأمريكية الإيرانية إلى جانب توسع الحوثيين قرب باب المندب ستتصدر المحادثات. ونقلت عن مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش دعوة لحوار إيراني عربي موازن للتفاوض الأمريكي الإيراني، بينما لم تنشر واشنطن جدول الاجتماع أو مخرجاته السياسية المقترحة. لنا رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني اليوم في أربيل إتمام توحيد قوات البيشمركة تحت مظلة الوزارة بعد 4 سنوات من العمل بدعم أمريكي وبموجب مذكرة تفاهم مع البنتاغون. وقال البرزاني إن التوحيد مرحلة أولى ستليها تطوير القدرات والتسليح والتدريب، وشدد على بقاء البيشمركة فوق الحزبية ودفاعا عن الإقليم. ودعا بغداد لمساواة الرواتب وتعزيز التنسيق لأنها قوة دستورية. وفي سياق العلاقات الاتحادية، أوضح رئيس حكومة الإقليم أن قوات البيشمركة تعد قوة دستورية وجزءا رئيسيا من المنظومة الدفاعية للعراق وصمام أمان لحماية السلام والاستقرار، مؤكدا ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون الأمني والعسكري بين البيشمركة والجيش العراقي. في خطوة تعيد التساؤلات حول المهل والمخططات الحكومية لحصر السلاح، أكد مدير الإعلام الحربي في هيئة الحشد مهند العقابي أن أسلحة الفصائل المسلحة لن تسلم إلى الحكومة العراقية، بل سيتم إعادة تنظيمها تحت إشراف الحكومة الاتحادية لمنع أي خروقات. وشدد العقابي على الرفض القاطع لأي استهداف يطال إقليم كردستان أو مدينة أربيل، مؤكدا أن أمن الإقليم وكافة المحافظات يمثل جزءا لا يتجزأ من استقرار العراق الشامل، معلنا الدعم الكامل لضبط السلاح ومنع الفوضى. كشفت مصادر مشاركة في التفاوض أن تخزين أسلحة الفصائل قد يكون حلا مؤقتا، وأنها قد تستخدم مجددا إذا هاجمت الولايات المتحدة إيران. وقالت إن 3 لجان إطارية وبرلمانية وحكومية تفاوض بتوقيتات تتراوح من أسابيع إلى 4 سنوات من دون اتفاق على المخازن أو نوع الأسلحة. ولم تعلن الحكومة خطة تنفيذية موحدة قبل موعد انسحاب التحالف في 30 أيلول وسط اختلاف مواقف اللجان الثلاث. أكدت اللجنة المالية النيابية عزمها تثبيت جميع موظفي العقود والأجراء ضمن موازنة عام 2027. رئيس اللجنة عدي عواد أوضح أن الاجتماعات مع وزير المالية ومسؤولي الوزارات وديوان الرقابة المالية خلصت إلى ضرورة تثبيت شريحة العقود والأجراء في موازنة العام المقبل، مع توفير البرلمان الغطاء المالي اللازم لذلك.
4: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم. We'll be right back.

0: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
2: وصل رئيس الوزراء علي الزيدي إلى مدينة نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المقرر أن يشارك الزيدي في عدد من الاجتماعات والفعاليات إلى جانب عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين وقادة الدول المشاركين في الاجتماعات. وتتضمن الزيارة بحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية، فضلا عن استعراض مواقف العراق تجاه التطورات الإقليمية والدولية. أكد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء علي الزيدي أن توحيد القوات الأمنية والعسكرية تحت الأطر الدستورية والقانونية وتعزيز التنسيق بين جميع صنوف القوات المسلحة العراقية وتشكيلاتها يمثلان خطوة مهمة في ترسيخ الأمن الوطني ووحدة القرار الدفاعي. وبارك الزيدي في تدوينة له خطوة اكتمال توحيد تشكيلات البيشمركة تحت مظلة وزارة شؤون البيشمركة، مما يعزز الأمن الوطني ويكرس العمل المؤسسي. وكان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البرزاني قد أعلن إتمام توحيد قوات البيشمركة تحت مظلة الوزارة بعد 4 سنوات من العمل بدعم أمريكي وبموجب مذكرة تفاهم مع البنتاغون. وقال البرزاني إن توحيد القوات يمثل مرحلة أولى ستليها عملية تطوير القدرات والتسليح والتدريب، مشددا على بقاء البيشمركة فوق الحزبية ودفاعا عن الإقليم. وأكد البرزاني أن البيشمركة قوة دستورية وجزء رئيس من المنظومة الدفاعية للعراق، داعيا بغداد إلى مساواة الرواتب وتعزيز التنسيق والتعاون الأمني والعسكري بين البيشمركة والجيش العراقي. المتحدث باسم الحكومة الدكتور حيدر العبودي قال إن رئيس الوزراء سيخاطب العالم بصوت العراق ومصالح شعبه، مؤكدا أن العراق ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة وأن أمنها يتحقق باحترام السيادة وبناء شراكات تدعم الاستقرار والتنمية. أكد وكيل وزارة الداخلية حسين العوادي أن الحكومة ماضية في تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة والقوات الأمنية الرسمية، مشيرا إلى استمرار الإجراءات الخاصة بهذا الملف خلال الأشهر المقبلة بالتزامن مع الاستعدادات الوزارة لاستلام الملف الأمني في جميع المحافظات. وقال العوادي خلال مؤتمر صحفي في صلاح الدين إن جميع التشكيلات الأمنية والحكومية تعمل باتجاه جعل السلاح حصرا بيد القوات الأمنية الرسمية، مبينا أن الوزارة حصلت حتى الآن على أكثر من 6 ملايين قطعة سلاح، فيما تتواصل الإجراءات لاستكمال حصر السلاح خلال الأشهر المقبلة. 9 أشهر إضافية يمنحها الإطار التنسيقي لملف حصر السلاح بعدما حدد 30 حزيران 2027 موعدا جديدا لإنهائه، في خطوة تؤجل استحقاق 30 أيلول وتفتح الأسئلة بشأن ما الذي سيتغير خلال المهلة الجديدة ومصير الفصائل التي لا تزال تعترض على تسليم سلاحها. كشف مصدر مطلع عن عدم إطلاق تمويل رواتب الموظفين لشهر أيلول الجاري رغم قرب انتهائه، مشيرا إلى أن أي من الوزارات لم تتسلم تمويل رواتب موظفيها حتى الآن. وقال المصدر إن تأخر صرف الرواتب الذي شهدته الأشهر السابقة يتكرر مجددا خلال الشهر الحالي بسبب عدم استكمال إجراءات التمويل، عازيا ذلك إلى نقص السيولة المالية وتراجع الإيرادات وسط ترقب الموظفين موعد إطلاق مستحقاتهم المالية. رجح النائب والسابق باقر الساعد ارتفاع سعر صرف الدولار الرسمي من 132 ألفا إلى 150 ألف دينار لكل 100 دولار خلال الأسابيع المقبلة ضمن ما وصفها بسياسة إصلاح اقتصادي تقودها الحكومة. وأوضح أن العراق يعاني من أزمة مالية واقتصادية حادة نتيجة التوترات في الشرق الأوسط وما يجري في مضيق هرمز، مبينا أن الحكومة بدأت اعتماد خطة للإصلاح الاقتصادي ستتضح ملامحها خلال الأشهر المقبلة. وأشار إلى أن رفع سعر الصرف سيسهم في تأمين المزيد من المبالغ لتوفير الرواتب وباقي المستحقات.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد FM.

الرومانسية والمشاعر والأحاسيس لا نقولها بل نتعامل بها مع مستمعي راديو الرشيد FM.

حب قاسح، خيال وأماني، حققها معنا من راديو الرشيد.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب من الرشيد.

0: إنها الثاني عشر بتوقيت الرشيد FM. شوية أخبار من الرشيد FM.
1: وصل رئيس الوزراء علي الزيدي إلى مدينة نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المقرر أن يشارك الزيدي في عدد من الاجتماعات والفعاليات إلى جانب عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين وقادة الدول المشاركين في الاجتماعات. وتتضمن الزيارة بحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية، فضلا عن استعراض مواقف العراق تجاه التطورات الإقليمية والدولية. أكد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء علي الزيدي أن توحيد القوات الأمنية والعسكرية تحت الأطر الدستورية والقانونية وتعزيز التنسيق بين جميع صنوف القوات المسلحة العراقية وتشكيلاتها يمثلان خطوة مهمة في ترسيخ الأمن الوطني ووحدة القرار الدفاعي. وبارك الزيدي في تدوينة له خطوة اكتمال توحيد تشكيلات البيشمركة تحت مظلة وزارة شؤون البيشمركة، مما يعزز الأمن الوطني ويكرس العمل المؤسسي. وكان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البرزاني قد أعلن إتمام توحيد قوات البيشمركة تحت مظلة الوزارة بعد 4 سنوات من العمل بدعم أمريكي وبموجب مذكرة تفاهم مع البنتاغون. وقال البرزاني إن توحيد القوات يمثل مرحلة أولى ستليها عملية تطوير القدرات والتسليح والتدريب، مشددا على بقاء البيشمركة فوق الحزبية ودفاعا عن الإقليم. وأكد البرزاني أن البيشمركة قوة دستورية وجزء رئيس من المنظومة الدفاعية للعراق، داعيا بغداد إلى مساواة الرواتب وتعزيز التنسيق والتعاون الأمني والعسكري بين البيشمركة والجيش العراقي. المتحدث باسم الحكومة الدكتور حيدر العبودي قال إن رئيس الوزراء سيخاطب العالم بصوت العراق ومصالح شعبه، مؤكدا أن العراق ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة وأن أمنها يتحقق باحترام السيادة وبناء شراكات تدعم الاستقرار والتنمية. أكد وكيل وزارة الداخلية حسين العوادي أن الحكومة ماضية في تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة والقوات الأمنية الرسمية، مشيرا إلى استمرار الإجراءات الخاصة بهذا الملف خلال الأشهر المقبلة بالتزامن مع الاستعدادات الوزارة لاستلام الملف الأمني في جميع المحافظات. وقال العوادي خلال مؤتمر صحفي في صلاح الدين إن جميع التشكيلات الأمنية والحكومية تعمل باتجاه جعل السلاح حصرا بيد القوات الأمنية الرسمية، مبينا أن الوزارة حصلت حتى الآن على أكثر من 6 ملايين قطعة سلاح، فيما تتواصل الإجراءات لاستكمال حصر السلاح خلال الأشهر المقبلة. 9 أشهر إضافية يمنحها الإطار التنسيقي لملف حصر السلاح بعدما حدد 30 حزيران 2027 موعدا جديدا لإنهائه، في خطوة تؤجل استحقاق 30 أيلول وتفتح الأسئلة بشأن ما الذي سيتغير خلال المهلة الجديدة ومصير الفصائل التي لا تزال تعترض على تسليم سلاحها. كشف مصدر مطلع عن عدم إطلاق تمويل رواتب الموظفين لشهر أيلول الجاري رغم قرب انتهائه، مشيرا إلى أن أي من الوزارات لم تتسلم تمويل رواتب موظفيها حتى الآن. وقال المصدر إن تأخر صرف الرواتب الذي شهدته الأشهر السابقة يتكرر مجددا خلال الشهر الحالي بسبب عدم استكمال إجراءات التمويل، عازيا ذلك إلى نقص السيولة المالية وتراجع الإيرادات وسط ترقب الموظفين موعد إطلاق مستحقاتهم المالية. رجح النائب والسابق باقر السعد ارتفاع سعر صرف الدولار الرسمي من 132 ألفا إلى 150 ألف دينار لكل 100 دولار خلال الأسابيع المقبلة ضمن ما وصفها بسياسة إصلاح اقتصادي تقودها الحكومة. وأوضح أن العراق يعاني من أزمة مالية واقتصادية حادة نتيجة التوترات في الشرق الأوسط وما يجري في مضيق هرمز، مبينا أن الحكومة بدأت اعتماد خطة للإصلاح الاقتصادي ستتضح ملامحها خلال الأشهر المقبلة. وأشار إلى أن رفع سعر الصرف سيسهم في تأمين المزيد من المبالغ لتوفير الرواتب وباقي المستحقات.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد FM.

تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد دائماً.

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد FM.

الدير والأعصار. الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: وصل رئيس الوزراء علي الزيدي إلى مدينة نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المقرر أن يشارك الزيدي في عدد من الاجتماعات والفعاليات إلى جانب عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين وقادة الدول المشاركين في الاجتماعات. وتتضمن الزيارة بحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية، فضلا عن استعراض مواقف العراق تجاه التطورات الإقليمية والدولية. أكد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء علي الزيدي أن توحيد القوات الأمنية والعسكرية تحت الأطر الدستورية والقانونية وتعزيز التنسيق بين جميع صنوف القوات المسلحة العراقية وتشكيلاتها يمثلان خطوة مهمة في ترسيخ الأمن الوطني ووحدة القرار الدفاعي. وبارك الزيدي في تدوينة له خطوة اكتمال توحيد تشكيلات البيشمركة تحت مظلة وزارة شؤون البيشمركة، مما يعزز الأمن الوطني ويكرس العمل المؤسسي. وكان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البرزاني قد أعلن إتمام توحيد قوات البيشمركة تحت مظلة الوزارة بعد 4 سنوات من العمل بدعم أمريكي وبموجب مذكرة تفاهم مع البنتاغون. وقال البرزاني إن توحيد القوات يمثل مرحلة أولى ستليها عملية تطوير القدرات والتسليح والتدريب، مشددا على بقاء البيشمركة فوق الحزبية ودفاعا عن الإقليم. وأكد البرزاني أن البيشمركة قوة دستورية وجزء رئيس من المنظومة الدفاعية للعراق، داعيا بغداد إلى مساواة الرواتب وتعزيز التنسيق والتعاون الأمني والعسكري بين البيشمركة والجيش العراقي. المتحدث باسم الحكومة الدكتور حيدر العبودي قال إن رئيس الوزراء سيخاطب العالم بصوت العراق ومصالح شعبه، مؤكدا أن العراق ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة وأن أمنها يتحقق باحترام السيادة وبناء شراكات تدعم الاستقرار والتنمية. أكد وكيل وزارة الداخلية حسين العوادي أن الحكومة ماضية في تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة والقوات الأمنية الرسمية، مشيرا إلى استمرار الإجراءات الخاصة بهذا الملف خلال الأشهر المقبلة بالتزامن مع الاستعدادات الوزارة لاستلام الملف الأمني في جميع المحافظات. وقال العوادي خلال مؤتمر صحفي في صلاح الدين إن جميع التشكيلات الأمنية والحكومية تعمل باتجاه جعل السلاح حصرا بيد القوات الأمنية الرسمية، مبينا أن الوزارة حصلت حتى الآن على أكثر من 6 ملايين قطعة سلاح، فيما تتواصل الإجراءات لاستكمال حصر السلاح خلال الأشهر المقبلة. 9 أشهر إضافية يمنحها الإطار التنسيقي لملف حصر السلاح بعدما حدد 30 حزيران 2027 موعدا جديدا لإنهائه، في خطوة تؤجل استحقاق 30 أيلول وتفتح الأسئلة بشأن ما الذي سيتغير خلال المهلة الجديدة ومصير الفصائل التي لا تزال تعترض على تسليم سلاحها. كشف مصدر مطلع عن عدم إطلاق تمويل رواتب الموظفين لشهر أيلول الجاري رغم قرب انتهائه، مشيرا إلى أن أي من الوزارات لم تتسلم تمويل رواتب موظفيها حتى الآن. وقال المصدر إن تأخر صرف الرواتب الذي شهدته الأشهر السابقة يتكرر مجددا خلال الشهر الحالي بسبب عدم استكمال إجراءات التمويل، عازيا ذلك إلى نقص السيولة المالية وتراجع الإيرادات وسط ترقب الموظفين موعد إطلاق مستحقاتهم المالية. رجح النائب والسابق باقر السعد ارتفاع سعر صرف الدولار الرسمي من 132 ألفا إلى 150 ألف دينار لكل 100 دولار خلال الأسابيع المقبلة ضمن ما وصفها بسياسة إصلاح اقتصادي تقودها الحكومة. وأوضح أن العراق يعاني من أزمة مالية واقتصادية حادة نتيجة التوترات في الشرق الأوسط وما يجري في مضيق هرمز، مبينا أن الحكومة بدأت اعتماد خطة للإصلاح الاقتصادي ستتضح ملامحها خلال الأشهر المقبلة. وأشار إلى أن رفع سعر الصرف سيسهم في تأمين المزيد من المبالغ لتوفير الرواتب وباقي المستحقات.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: وصل رئيس الوزراء علي الزيدي إلى مدينة نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المقرر أن يشارك الزيدي في عدد من الاجتماعات والفعاليات إلى جانب عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين وقادة الدول المشاركين في الاجتماعات. وتتضمن الزيارة بحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية، فضلا عن استعراض مواقف العراق تجاه التطورات الإقليمية والدولية. أكد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء علي الزيدي أن توحيد القوات الأمنية والعسكرية تحت الأطر الدستورية والقانونية وتعزيز التنسيق بين جميع صنوف القوات المسلحة العراقية وتشكيلاتها يمثلان خطوة مهمة في ترسيخ الأمن الوطني ووحدة القرار الدفاعي. وبارك الزيدي في تدوينة له خطوة اكتمال توحيد تشكيلات البيشمركة تحت مظلة وزارة شؤون البيشمركة، مما يعزز الأمن الوطني ويكرس العمل المؤسسي. وكان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البرزاني قد أعلن إتمام توحيد قوات البيشمركة تحت مظلة الوزارة بعد 4 سنوات من العمل بدعم أمريكي وبموجب مذكرة تفاهم مع البنتاغون. وقال البرزاني إن توحيد القوات يمثل مرحلة أولى ستليها عملية تطوير القدرات والتسليح والتدريب، مشددا على بقاء البيشمركة فوق الحزبية ودفاعا عن الإقليم. وأكد البرزاني أن البيشمركة قوة دستورية وجزء رئيس من المنظومة الدفاعية للعراق، داعيا بغداد إلى مساواة الرواتب وتعزيز التنسيق والتعاون الأمني والعسكري بين البيشمركة والجيش العراقي. المتحدث باسم الحكومة الدكتور حيدر العبودي قال إن رئيس الوزراء سيخاطب العالم بصوت العراق ومصالح شعبه، مؤكدا أن العراق ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة وأن أمنها يتحقق باحترام السيادة وبناء شراكات تدعم الاستقرار والتنمية. أكد وكيل وزارة الداخلية حسين العوادي أن الحكومة ماضية في تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة والقوات الأمنية الرسمية، مشيرا إلى استمرار الإجراءات الخاصة بهذا الملف خلال الأشهر المقبلة بالتزامن مع الاستعدادات الوزارة لاستلام الملف الأمني في جميع المحافظات. وقال العوادي خلال مؤتمر صحفي في صلاح الدين إن جميع التشكيلات الأمنية والحكومية تعمل باتجاه جعل السلاح حصرا بيد القوات الأمنية الرسمية، مبينا أن الوزارة حصلت حتى الآن على أكثر من 6 ملايين قطعة سلاح، فيما تتواصل الإجراءات لاستكمال حصر السلاح خلال الأشهر المقبلة. 9 أشهر إضافية يمنحها الإطار التنسيقي لملف حصر السلاح بعدما حدد 30 حزيران 2027 موعدا جديدا لإنهائه، في خطوة تؤجل استحقاق 30 أيلول وتفتح الأسئلة بشأن ما الذي سيتغير خلال المهلة الجديدة ومصير الفصائل التي لا تزال تعترض على تسليم سلاحها. كشف مصدر مطلع عن عدم إطلاق تمويل رواتب الموظفين لشهر أيلول الجاري رغم قرب انتهائه، مشيرا إلى أن أي من الوزارات لم تتسلم تمويل رواتب موظفيها حتى الآن. وقال المصدر إن تأخر صرف الرواتب الذي شهدته الأشهر السابقة يتكرر مجددا خلال الشهر الحالي بسبب عدم استكمال إجراءات التمويل، عازيا ذلك إلى نقص السيولة المالية وتراجع الإيرادات وسط ترقب الموظفين موعد إطلاق مستحقاتهم المالية. رجح النائب والسابق باقر السعد ارتفاع سعر صرف الدولار الرسمي من 132 ألفا إلى 150 ألف دينار لكل 100 دولار خلال الأسابيع المقبلة ضمن ما وصفها بسياسة إصلاح اقتصادي تقودها الحكومة. وأوضح أن العراق يعاني من أزمة مالية واقتصادية حادة نتيجة التوترات في الشرق الأوسط وما يجري في مضيق هرمز، مبينا أن الحكومة بدأت اعتماد خطة للإصلاح الاقتصادي ستتضح ملامحها خلال الأشهر المقبلة. وأشار إلى أن رفع سعر الصرف سيسهم في تأمين المزيد من المبالغ لتوفير الرواتب وباقي المستحقات.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب من الرشيد.

عايش أحبك أعيش أحبك حقول أحبك أقول أحبك وعيش أحبك أعيش أحبك.

0: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد أف أم.